0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والمحبة. نلتقي وإياكم عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري.
1: خيري لجروحك يا دمك زياني.
0: عبر الموجة العامة 106 فارز 3 FM حتى تمام 8 نتواصل وإياكم في متابعة إخبارية صباحية لأهم التطورات والمستجدات. اليوم هو الأربعاء 7 أكتوبر تشرين أول لعام 2026 الموافق 25 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة.
1: الخير للشارع وحارة ومدرسي وجامعة.
0: وفق الأرصاد الجوية مستمعينا الكرام، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. غدا الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة. الجمعة لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل يصرف الدولار هذا الصباح بثلاثة شواكل وأربع أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل وتسع وعشرين أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وثلاث وأربعين أجورة.

0: فاصل قصير متابعينا ونعود لنبدأ وياكم في متابعة آخر وأهم المستجدات.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.

بكم مجددا مستمعينا الكرام، نرصد وإياكم آخر المستجدات الميدانية هذا الصباح في مدن الضفة الغربية المحتلة. مستوطنون يضرمون النيران في مركبة الصحفي والناشط الروسي الإسرائيلي أندري خرازانوفسكي خلال هجومهم على قرية المغير شمال شرق رام الله. حملة الاعتقالات في مدينة نابلس متواصلة، وجيش الاحتلال يهدم نصبا تذكارية للشهداء في مدينة نابلس، وأيضا في جنين يزيل صور الشهداء من وسط المدينة. هذه الحملة يبدو أنها حملة متعمدة ومقصودة بعد مداهمة قوات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت وهدم ومصادرة النصب التذكاري لشهداء الجامعة. اليوم نحن أمام مشهد يتكرر في مدن الضفة الغربية تحديدا في نابلس وجنين.

المستوطنون بحماية جيش الاحتلال يواصلون محاصرة منزل الفلسطيني يوسف شنران في منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل.

إشارة إلى ما يحدث في مدينة نابلس مجددا مستمعينا الكرام، وما يرد من معلومات وأنباء من المدينة، فإن مصادر محلية تتحدث عن إعلان جيش الاحتلال حظرا للتجول في مدينة نابلس، وهناك عمليات مداهمة لعدد من المنازل في أحياء منها الدوار والجبل الشمالي ورفيديا وخلة العمود وشوارع رأس العين والتعاون وغيرها. الحديث عن اعتقال عدد من المواطنين من بينهم الصحفي عمير استيتية والأشقاء حمزة وعمر الكخن وأسامة وإسلام سلامة ووجدي عكوب وحامد العمودي، بالإضافة للشابين مهند عبد الله وجهاد أبو زنط. أعلنت عدة مدارس خاصة ورياض أطفال في مدينة نابلس تعطيل الدوام لهذا اليوم حفاظا على سلامة الطلبة، مع إعلان جيش الاحتلال حظرا للتجوال وأيضا مواصلة مداهمة المنازل وشن حملة اعتقالات.

هذه الساعة قبل 3 سنوات بتاريخ 7 أكتوبر بدأ هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة. هذا الهجوم الذي بدأ في القطاع وانتشر وامتد إلى تداعياته امتدت إلى لبنان واليمن والعراق وسوريا وصولا إلى إيران. جيش الاحتلال ارتكب بعد هذا الهجوم جزيرة مروعة في قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء في القطاع إلى نحو 80,000 شهيد، منهم 6,000 تحت الركام. لا تزال الإبادة في قطاع غزة مستمرة وسط تهديدات جيش الاحتلال بالعودة إلى العمليات العسكرية مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع المستلزمات الطبية من الدخول ومنع إعادة الإعمار وكذلك منع السفر للمصابين والمرضى للعلاج وغير ذلك، مع اقتراب فصل الشتاء الذي بات على الأبواب والذي سيقابله وسيستقبله الفلسطينيون في غزة بخيام بالية لربما كانت معهم وعاشوا فيها وسكنوا فيها منذ 3 سنوات، هي عمر حرب الإبادة على القطاع. وفق اعترافات جيش الاحتلال وحكومته، فقد وصل عدد القتلى خلال هذه الحرب وما تلاها من حروب مع إيران ولبنان إلى أكثر من 2000 قتيل إسرائيلي. أما أول شهيد في العام الرابع للإبادة فقد استشهد فجر اليوم المتطوع في الدفاع المدني في غزة محمد طموس، فيما أصيب عدد آخر إثر قصف إسرائيلي استهدفه أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

ومع ذكرى 7 أكتوبر تصادف ذكرى أخرى، وهي عام على إطلاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، التي لا تزال هذه الخطة تراوح مكانها، إذ تواصل إسرائيل شن هجمات شبه يومية وتحتل نحو ثلثي القطاع المدمر، حيث يواجه الفلسطينيون أوضاعا مأساوية. وزارة الصحة في قطاع غزة في مزاعم الاحتلال بشأن وجود مسلحين أو أسلحة داخل المستشفيات، وحذرت من استخدامها ذريعة لمهاجمة ما تبقى من مستشفيات ومنشآت صحية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام المؤسسات الدولية للتحقق من طبيعة العمل فيها.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يقول إن العام الرابع لمعركة طوفان الأقصى سيكون عام الثبات والصمود وإفشال المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه التاريخية رغم 3 سنوات من الحرب والدمار.

بعد 3 سنوات من الإبادة، تحذيرات أمنية للإسرائيليين في الخارج قبيل الذكرى. فقد أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرات أمنية للإسرائيليين في الخارج، مدعيا تزايد احتمالات تنفيذ هجمات مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر التي تصادف اليوم. دعا مجلس الأمن القومي الإيراني أو الإسرائيلي أن إيران وحلفائها وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل وصفها بالجهاد العالمي تنظر إلى هذه الذكرى باعتبارها محطة مهمة. وطالب المجلس الإسرائيليين في الخارج بعدم نشر معلومات مسبقة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رحلاتهم أو تحركاتهم، كما دعاهم إلى تجنب السفر إلى الوجهات التي يصنفها ضمن المستوى الرابع من تحذيرات السفر، وهي الأردن وقطر وصوماليا لاند ومصر بما في ذلك شبه جزيرة سيناء.

وأيضا ضمن حديثنا في هذا الإطار، 3 سنوات من الإبادة، استطلاعات الرأي تظهر تصاعد النظرة السلبية لإسرائيل مقابل ارتفاع التأييد للشعب الفلسطيني. نتحدث هنا عن استطلاعات رأي للشارع الأمريكي، إذ أن غزة تهوي بالدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل مقابل ارتفاع التأييد للفلسطينيين. بات هذا ملاحظا مستمعينا من خلال المسيرات الحاشدة التي تملأ شوارع الدول الغربية، تحديدا في أوروبا وأيضا في أمريكا، دعما للشعب الفلسطيني. في المقابل نجد شوارع الدول العربية والإسلامية فارغة ولا تشهد مثل هذه الحشود الكبيرة التي تهتف لفلسطين وتطالب بإنهاء معاناة الفلسطينيين.

0: رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يعقد المفوض العام للشرطة داني ليفي ورئيس جهاز الشباك ديفيد زيني جلسة تقييم مشتركة ومتعددة الجبهات في إطار الاستعدادات الأمنية للفترة المقبلة. وقد عرضت خلال الاجتماع أمام رؤساء الأجهزة الأمنية صورة استخبارية محدثة بشأن الأوضاع على الحدود وفي الجبهة الداخلية الإسرائيلية، كما جرى بحث الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الأمنية في مختلف الجبهات. إلى فاصل قصير مستمعينا، ونعود من بعده لنستكمل وإياكم مشوارنا الصباحي في برنامج هذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

في ملف إخباري جديد، إسرائيل ترفض دخول لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى غزة والقدس.

تفاصيل هذا الإعلان. فقد رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس المحتلة لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين نوفمبر أو من تشرين ثاني نوفمبر المقبل، في خطوة تضع عقبة مباشرة أمام إمكانية إجراء اقتراع يشمل الأراضي الفلسطينية كافة في موعده المحدد.

قال مصدر فلسطيني مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية. وفي تطور متصل، نقل التلفزيون العربي عن مصادر وصفها بأنها مطلعة أن مصر ستستضيف خلال اليومين المقبلين حوارا وطنيا فلسطينيا لبحث الانتخابات التشريعية والقضايا الراهنة. وبحسب المصادر

أرسى يعرض وفد حركة فتح خلال الحوار على الفصائل رفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات في القدس وغزة في ظل العقبات التي باتت تواجه إجراء الاقتراع في موعده المقرر في 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وبعد هذا الإعلان عن رفض إسرائيل دخول لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة والقدس، أكدت لجنة الانتخابات المركزية قدرتها على إجراء الانتخابات في غزة رغم منع مندوبيها. وكان نائب الرئيس حسين الشيخ بحث أمس مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس الاستعدادات للانتخابات التشريعية، وطالب بدعم أوروبي لمواجهة العقبات التي قد تعترض إجراءها وضمان مشاركة الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة. ونقل الشيخ عن كالاس تأكيدها استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة المراقبة للانتخابات وتشديدها على أهمية إجراء الانتخابات بشكل موثوق وشامل وشفاف.

المستوطنون يهاجمون المنازل في دير نظام ويحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية فجر هذا اليوم. أيضا هناك كان هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل الليلة الماضية وإطلاق الرصاص الحي باتجاه تلك المنازل، فيما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الأهالي في بيت أمر. موقع اقتصادي إسرائيلي يفيد بأن كلفة الحرب حتى الآن بلغت 405 مليارات شيكل على الأقل، فيما تواصل النفقات الدفاعية والفوائد وتكاليف إعادة الإعمار والتعويضات الضغط على المالية الإسرائيلية لسنوات، مع توقع انعكاس ذلك على الضرائب والخدمات العامة.

القناة السابعة الإسرائيلية تفيد بأن الجيش أجرى 3 تغييرات رئيسية بعد أحداث 7 أكتوبر، شملت وضع التحذير الاستخباراتي في مقدمة أولويات الاستخبارات العسكرية ومضاعفة قوات سلاح الجو التي تبقى في حالة استنفار 4 أضعاف وتغيير رؤية الدفاع عن المستوطنات.

تويدات تحرنات الإسرائيلية تفيد بأن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون الآن في شمال إسرائيل المطالبة بلجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. محلية أيضا تفيد في هذه اللحظات باقتحام قوات الاحتلال منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب القدس تمهيدا لهدمه. والأسير قدري سمارة نفذ قبل حوالي أسبوعين عملية إطلاق نار قرب إحدى مستوطنات رام الله ما أدى إلى مقتل مستوطن وقد اعتقل من داخل أحد مستشفيات رام الله مصاباً.

مواطن وزوجته جراء اعتداء المستوطنين عليهما في يطا. في القدس المحتلة وبعد 3 سنوات من الحرب، هدم وإخلاء وتغيير معالم تطال البشر والحجر.

0: إلى فاصل قصير متابعينا ونعود.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.
2: تذكر

من جديد أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ما تبقى في جوابتنا من ملفات برنامج هذا الصباح. رئيس الشباك يزعم وجود محاولات لتشكيل مجموعات مسلحة في النقب.

إسرائيل لا تستعد لفرض ضرائب جديدة لمواجهة تأكل الإيرادات في عصر الذكاء الاصطناعي. هيئة البث الإسرائيلية تقول إنه لا موعد محدد لمحاكمة معتقلي 7 من أكتوبر، وإسرائيل تجهز لطلب الإعدام.

في تطورات الشأن العربي والدولي نتابع وإياكم. شهدت اليمن والمناطق الحدودية مع السعودية تصعيدا عسكريا متزامنا تمثل في استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين وإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي السعودية بالتزامن مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات محافظة تعز والساحل الغربي.

نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول في مقابلة مع وكالة رويترز إن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر.

إيران تحظر على مواطنيها إجراء مقابلات مع وسائل إعلام وصفتها بالمعادية. صور أقمار اصطناعية ترصد نشاطا متجددا بمنشأة نووية إيرانية.

مصدر قضائي فرنسي يقول إنه تم وضع رئيس جمعية البركة في فرنسا رهن الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق بشأن شبهات وصول أموال إلى حركة حماس.

سوريا القبض على قيادي في تنظيم داعش. قالت وزارة الداخلية السورية إنه مسؤول عن تنفيذ هجمات ذات طابع طائفي، بينها تفجير استهدف مسجدا في مدينة حمص في ديسمبر العام الماضي. سلطنة عمان تجلي 10 بحارة بعد استهداف ناقلة نفط ترفع علم بنما بالقرب من السلطنة.

رئيس البنك الدولي يقول إن البنك مستعد لتوفير نحو 100 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة اقتصاديا من تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد أن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا كما قال.

0: في واقعة غير مسبوقة وخلافا لكل التوقعات، سجينة أمريكية تنجو من محاولتي إعدام بالحقنة القاتلة، حيث استعادت وعيها بالكامل وتتحدث بعد 6 أيام من فشل عملية إعدامها. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير، في أمان الله.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. احنا معكم حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعين على موجتنا العامة 106.3 كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني ل rb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

مستمعينا أرقام هواتفنا 0-22-77-4-8-8-2 أو 3 لأي حدا ممكن يشاركنا بالبرنامج حتى العاشرة وبرنامج يوم جديد.

صباح الخير لوطننا، صباح الخير لفلسطين، من جنوبها لشمالها، من قرية لمدينة ومن مخيم لمخيم. صباح الخير لكل المحافظات والقرى والبلدات، لكل أهلنا الصامدين والثابتين في أرضهم.

صباح الخير لأهلنا المغتربين، يعني اللي فرقتهم المسافات وما فرقهم الوطن. لكل موظف رايح على شغله، لكل عامل بيفتح يومه من الفجر، لكل إنسان بيسعى على رزقه بالحلال، صباح الخير للمتعثرين اللي شايلين همومهم بصمت، وإن شاء الله يكون هذا الصباح بداية فرج وتيسير.

صبح على كل اللي بيبعتوا لنا وبيصبحوا علينا. صباح الورد والفل والياسمين واهلا وسهلا بيكم. صباح الخير لليلى مستمعتنا الدائمه، اميمه، ام علاء. صباح الخير لذكريات، لابو براء، لايمان، لداود، لكل حدا عم ببعت وبيصبح علينا، لعلا خلاوي كمان. صباح الخير لإلك علا، عم تبعت صباح الورد والفل والياسمين، صباحكم رضا من الله، صباحك كمان، أهلا بكِ.

صباح الخير لكل العائلات اللي بتسمعنا من الجنوب للشمال، لكل أب وأم وشاب وطفل، انتم نبض هذا الوطن وروحه. صباح الخير لرجال الشرطة اللي بيحافظوا على النظام والأمان، ولكل عمال النظافة اللي بيشتغلوا من ساعات الفجر الأولى حتى تضل شوارعنا نظيفة. إلكم كل الاحترام والتقدير.

يعني للأمانة مستمعينا أنا حابة أوجه يعني تحية صباح وشكر وامتنان للأجهزة الأمنية. امبارح كان في إلي هيك طلعة بالمغرب وبالصدفة للأمانة إنها بالصدفة شفت يعني لجنة إسناد خلال دورية للدوريات الإسناد والنجدة, وكل الشكر لإلهم اللي هم طبعا بيكونوا بكل المحافظة. امبارح شفتهم في مدينة الدوحة, كانت يعني طبعا هاي الحملة للحد من ظاهرة الدراجات والمركبات المشطوبة اللي كنا دايما بنحكي عنها, وشكرا إنهم لبوا هذا النداء. وكان يعني مجموعة من الشباب اللي موجودين, منهم مدير الإسناد الرائد حقوقي محمد أبو مفرح, تحدثنا معه طبعا وخبرنا إيش بيعملوا مش بس في الدوحة, طبعا في بيت صحور, في بيت جالة, في كل المحافظة عم بلفوا وبشوفوا الدراجات اللي بتعمل إزعاج, وإزعاج كتير كبير للمواطنين, ودائما نحن بنحكي بهذا الموضوع. والسيارات المشطوبة يعني حفظا على سلامة المواطن وحفظا على هدوء الناس ويعني استقرارهم, إنه يعني الواحد بيروع بيته بده يهدى, بده يرتاح, ما بده يسمع طبعا إزعاجات, وخصوصا الناس اللي بتكون ساكنة على الشارع الرئيسي. فكل الشكر للأجهزة الأمنية الفلسطينية, وجهودكم مباركة, يعطيكم ألف عافية.

سمعينا في صباح جديد. خلينا نتذكر اللي بيزرع أمل بيحصد أمل، واللي بمد إيده للخير الخير بيرجع له أضعاف.

إن الحياة كلمة وموقف، والجبناء لا يكتبون التاريخ، التاريخ يكتبه من عشق الوطن وقاد ثورة، ثورة الحق واجب الفقراء وأحب الفقراء، يعني من كلمات تشي جيفارا.

يعني نحن ليش ما بدنا هاي الأغنية؟ لأنه نص الشعب مفلس لهيك يعني إذا ما كانش تلتينه متعثر ومفلس على فكرة، فمناش نذكرهم في هاي النقطة يعني بصراحة. خلينا يعني نغير المود هيك، نذكرهم إنه حتى الواحد بس شوي هيك يعني يعيش لحظة إنه أوكي أنا مرتاح والحمد لله. ودائما بنحكي مستمعينا إنه الصحة هي أكبر كنز عندك، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الصحة. مستمعينا اليوم الأربعاء السابع من تشرين أول أكتوبر لعام 2026، 26 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة.

محمد زعول الله يسعد صباحك عم ببعث لنا إن عشت فعيش حرا أو متكل أشجاري وقوفا. يسعد صباحك، شكرا كتير.

صباح الخير لك رائد، الله يسعد صباحك. مستمعينا، لا تسعى إلى المال من أجل المظاهر، اسعى إليه حتى لا تضطر يوما إلى بيع وقتك أو كرامتك بسبب الحاجة.

إذن مستمعينا، المال مش غاية عشان نثبت للناس إن أفضل منهم، ولا عشان نلبس أغلى ونركب أغلى ونعيش حياة شكلها حلو أمام الآخرين. المال الحقيقي قيمته لما بيمنحك الأمان وبخليك واقف على رجليك وما تضطر تمد إيدك لحدا وما تقبل بشي يهينك فقط لأنك محتاجه.

يعني في ناس بتشتغل طول عمرها طبعا، حتى أنا الأغنية بناء على طلبكم، بس الصبح يعني لازم تكون أغاني هيك أروق شوي، نسمع شغلات تانية بصراحة، بس يعني ما منحب نزعل المستمعين. أكيد في ناس بتشتغل طول عمرها حتى تشتري إعجاب الآخرين، تخيلوا. وفي ناس بتتعب حتى تشتري حريتها. الأولى ممكن تملك الكتير وتضل أسيرة نظر الناس، والثانية ممكن تعيش ببساطة لكنها بتملك أغلى شيء وهي راحة البال وحرية القرار. مستمعينا، ما في أحلى من راحة البال صدقوني، لأنه يعني شو ما يكون معك كنوز الدنيا وإنت ما مرتاح بالك، ما عارف تحط راسك على المخدة وتنام، يعني شو نفع المصاري. ولكن إنت يعني معك يعني خلينا نحكي إنه قوت يومك، أو يعني مش محتاج وساتر بيتك وعيلتك وكذا، وعندك راحة بال، هون أهم بكتير من المصاري ومن كنوز الدنيا. ما تجعل المال مقياس قيمتك، وما تجعل الفقر سبب لقبول الإهانة. أكيد يعني عزة النفس والكرامة أهم بكتير. تذكر إنه الحاجة ممكن تضغط الإنسان، ولكن التخطيط والعمل والصبر ممكن يغيروا الحال. وفر عندما تستطيع، استثمر في نفسك وساعد أهلك، واحفظ جزء من رزقك للأيام الصعبة. يعني بقولك خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، يعني أسود من هيك ما فيش، بس الحمد لله. يعني لأنه أجمل ما يفعل المال ليس أن يجعل الناس تنظر لإلك بإعجاب، بل أنه يمنحك القدرة على أنه تعيش بكرامة وتقول لا عندما يكون ثمن نعم هو نفسك.

سمعينا للأسف في ناس بتفكر إنه بالمصاري أنا بشتري كل شيء. لا طبعا أكيد لا، مش ما بتشتري كرامة إنسان، ما بتشتري راحة بال إنسان، ما بتشتري إنسان عنده هدف. لهيك عيش ببساطة، اعمل بجد، خلي هدفك مش إنه تكون غني قدام الناس، بل إنه تكون غني عند الحاجة لإلهم، إنه تكون غني عند الحاجة عنهم أكيد، يعني مش لإلهم.

تيم رمضان صباح الورد لإلك، صباح الخير لكل حدا عم ببعث لنا وبصب علينا من وين مكان، من حمزة العصا عم بصب على ماهر أبو عيشة، يسعد صباحكم جميعا. رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: إيمان هلأ موجودة معنا. يسعد صباحك يا إيمان. صباح الورد لإلك. يعني الخبر الصبح سمعت إنه إسرائيل مانعة القدس وغزة إنه يدخلوا الانتخابات أو يكونوا بالتشريعي، فما بعرف ممكن يصير في طبعا تأجيل للانتخابات لأجل غير مسمى، الله أعلم، يعني حجة بفرجة. طيب مستمعينا، خلينا ننتقل إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون، حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة، تفضل.
1: اليوم الأربعاء إن شاء الله ويوم غد الخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو معتدل اليوم في معظم المناطق ودرجات الحرارة حول المعدل العام. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الخميس جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل وجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية وجو حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: قدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 25-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 24-15، نابلس 26-16، جنين وطوباس 30-21، أريحة والأغوار 34-24، طول كرم وقلقيلة 28-21، غزة وخنينة 27-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.
2: أنا بيك أحلمت أحبك أودك يا حلو يا زين عجوم الليل يا مسرد أنت قلب.
0: أم محمد زعاترة من جبل المكبر، الله يسعد صباحك وصباح الخير لكل أهلنا وأحبتنا بجبل المكبر.
2: حلو يا زين عجوم الليل يا مسرد.
0: مستمعينا بيقولوا واجب الجار على الجار ولو جار، يعني الجار مش بس إنسان ساكن جنب بيتك، الجار سند وستر ووقت الشدة تعرف قيمته.

زمان كانوا يقولوا الجار قبل الدار بالفعل، لأنه البيت مهما كان جميل ما إله طعم إذا اللي حواليك ما في بينهم مودة ورحمة. واجب الجار على جاره أنه يسأل عنه، يطمن عليه، يوقف معه وقت الحاجة، يفرح لفرحه، يواسيه بحزنه، وإذا مرض يزوره، وإذا احتاجه يساعده، وإذا غاب يسأل عنه.

0: والأجمل من كل هذا إنك تتحمل جارك حتى لو اختلفته، حتى لو صدر منه موقف ضايقك. مش كل خلاف لازم يتحول إلى قطيعة، ومش كل كلمة بدها كلمة أقصى منها. مستمعين، مرات الجار أفضل بكتير من الأخ البعيد، الجار القريب، لأنه لا سمح الله صار عندك أي شيء بتنادي جارك. أكيد الأخ ما في بعده، ولو جار مش معناها نقبل الظلم أو الأذى، معناها نعرف قيمة الجيرة ونحاول نحل الخلاف بالحكمة ونحفظ العشرة والاحترام. كم جار مثل يعني صار مثل الأخ، وكم جار وقف وقت الشدة موقف ما وقفه القريب، وكم بيت كانت أبوابه مفتوحة لجاره قبل ما تكون مفتوحة للناس. خلينا نرجع يعني نحيي أو نحيي معنى الجيرة الطيبة، نسأل عن بعض، نستر على بعض، نساعد بعض، نعلم أولادنا أنه الجار له حق عليك، وأنه المحبة بين الجيران بتخلي الحارة كلها بيت واحد، لأنه الدنيا بتتغير والناس بتتغير والأيام بتدور، واليوم يمكن جارك بيحتاجك وبكرة أنت بتحتاجه. في معنا مشاركة، صباح الخير.
1: أولاً صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك يا أميمة، وينك؟ زمان عنك
1: يا حبيبتي. ما هو الواحد والله قلبه موجوع يا
0: أمه. سلامة قلبك.
1: موجوع، سلامة قلبك. قاعد يعني مبارح صبحت القدس على هدم بناية، أطفال مسنين كبار، يعني ست عائلات أو ثمان عائلات مبارح صفوا بالشارع، والحج أبو كبير إجا وهو أشرف على الموضوع. هذيك اليوم إجت عندي صاحبيتي من البلد القديمة، فبحكي أنا وياها بقول لها طب شفتنا قاعدين يعني مندهن في البيت، فبتقول لي يا ريت بقدر أدهن. يو بقول لها ليش يا أختي شو فيه؟ اللي بتقول لي ما إحنا هلأ أهل البلد القديمة ممنوع ندهن ونطرش في البيوت. بقول لها ليش؟ قال يعني هذه على فكرة الظواهر اللي بتصير ما بتصير للعلن، يعني الناس كأنها بتشوف الخبر، بتشوف الحدث، بتشوف الإشي اللي بتغير وبيضلهم ماشيين. هلأ مثلا الحجار البلد القديمة اللي على سور القدس عم بنشالوا عن طريق الليزر وبنحط محلهم أحجار جديدة، ومسميات جديدة وأسماء،
0: بحاولوا يغيروا المعالم يعني الموجودة.
1: هلأ زمان كانوا يقولوا إنه الكبار بيموتوا والصغار بينسوا،
0: صحيح،
1: بس هلأ الكبار عايشين والصغار بيشوفوا ساكتين لأنهم مش قادر حدا يعمل إشي عن جد. يعني ما بعرف يعني لأي مرحلة كسرونا ولو إيدينا لورا بطلنا نقدر نحكي، بطلنا نقدر نحرك إشي
0: للأسف.
1: بطلنا نقدر عن جد. وللأسف إنه وراء كل بلد عظيمة إنسان عظيم بيحميها بدافع عنها. يعني هذيك اليوم حكوا عن عمر المختار، حتى عمر المختار لما حطوه بالطيار اللي هو سائر ليبي وحطوه بالطيارة ووقعوه من الطيارة، هيك كانت نهايته انتحار.
0: بس هو على فكرة ما عرفناش كيف نهايته، يعني فرجونا بالفيلم انه شنقوه.
1: بس لا هو هيك، هو هيك الظاهر. بس قبل ما يحطوه بالطيارة عشان يوقعوه قدوا له التحية. السنوار،
0: صحيح،
1: إسرائيل. مزبوط. السنوار إسرائيل هلأ هديك اليوم حطوا فيلم وثائقي إنهم عاملين متحف للسنوار، حتى شوزه اللي كان لابسه، حتى جربانه، حتى عصايته اللي كان حملها حطوها في متحف وقدوا له التحية.
0: شوفي كيف عم بيهتموا بالتفاصيل بالضبط، ونحن يعني
1: ليه؟ لأنهم ناس عظماء، مش لأنهم هم يعني قالوا إنه تعالوا احكوا عنا إنه إحنا، لا، أعمالهم وأفعالهم ورجت العالم عظمتهم.
0: نعم.
1: وقفوا قدام كل الناس وحكوا، صحيح، ودافعوا عن بلدهم. وعن جد هدول كل العالم حتى الغربي أدوا لهم التحية قبل إحنا، لأنه إحنا مننساهم قد ما في عنا شهداء. يعني مبارح حكت عن فرح الشهيد في جامعة بيرزيت.
0: نعم.
1: يعني صرح الشهيد إجا أبو كبير وقاموا وحط لهم تنكة صغيرة وقال لهم هذه جذر لشجرة تين بترجاكم إنكم تسقوها. يعني شوف لأي درجة من الوقاحة صاروا يستهينوا بالعقل الفلسطيني وبمشاعر الفلسطينية. مش فاهمة عن جد، يعني بتقيم صرح شهيد هذا يعني جولدشتاين اللي هو سوى مذبحة الحرم الإبراهيمي حطوا له تمثال تمثال، احنا ما قدرناش نحط شارع نسميه باسم دلال المغربي يا بنيتي. ليش؟ لانها قيادتنا عظيمة، لانه احنا اسماء شهدائنا واسماء الثائرين عنا خلص صاروا ارقام، راحوا. هلأ اغلبية الاطفال تعالي اسألهم مين دلال المغربي، مين ليلى خالد، مين الناس اللي كانوا زمان، ما حدا بيعرف. مين يحيى عياش؟ بطلنا نعرف.
0: صحيح،
1: لأنهم حتى وسائل الإعلام تبعتنا ما بتذكرهم. حتى المناهج اتغيرت بطريقة بشعة كتير، حتى الفتوحات الإسلامية والحروب اللي خاضوها المسلمين بطلت، لأنه هيك بدهم المنهاج. المنهاج الفلسطيني صار اليوم مدبلج، قعد معاهم شلومه باللجنة تبعت المناهج التربوية وقال لهم هذا إيمو هذا إيمو هذا خلوه معلش بعدين إحنا من إيمو. ما بعرف يعني عن جد، وحياة الله يا مها إنه الواحد بيبكي على اللي بيصير. بتشوفي شبابنا الواحد فيهم طوله مترين، متر وثمانين، وبتطلع الجندي بتيجي مجندة بتسواش تعريفة.
0: نعم صحيح، بدعت علينا. للأسف
1: بتشلحنا أوعينا، بتذلنا، مش عارفة. ومع هذا منقول يلا معلش يلا بكرة أحسن، بس مش بكرة أحسن. إحنا صرنا أذل وأذل وأذل، كل يوم مننزل أكتر عن جد. والإشي والله العظيم ببكي. الصحون الفاضية اللي بتيجي قاعدين اللي بيحملوها أطفال غزة صحون فاضية، بالمقابل قاعدين منسوي إعراس وعزايم ولايم بالضفة
0: اللي بيكبون العالم. ممكن انه بطعمي الناس كتير
1: والله، انه اشي ببكي.
0: صحيح،
1: بطلنا نحس يا جماعة. بترجاكم اذا عملونا كمان فاكسين عشان يعملونا كوبيد جديد ما حدا ياخده،
0: ما حدا ياخده،
1: خنزرنا. خنزرنا للأسف. بطلنا نحس عن جد.
0: حبيبتي أميمة،
1: وعمار يا بلد،
0: أشكرك. وعمار يا بلد عن جد. عمار شكرا كتير، يعطيك العافية. أهلا بك، يسعد صباحك.

يا صب على أبو غزل على ريناز دعدوع. يسعد صباحك ريناز حبيبتي مستمعة دائمة لإلنا. صباح الخير لثائر أبو جود. صباح الخير للدكتور يوسف يزيد. صباح الورد لإلكم.

0: عالية.
1: مستمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.

0: نحمل بدينا الحجر ونهز فيه الجدر نحمل بدينا الحجر.
1: رح نترككم مع فاصل إعلاني ونشرة موجزة وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات، من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة

0: تجهيز جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة. مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شرعت جرفة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم منزل الأسير قدري سمارة المعتقل في سجون الاحتلال قبل حوالي 3 أسابيع في بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة. وكان جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة تمهيدا لهدم المنزل بالتزامن مع استمرار العدوان على قرى وبلدات القدس المحتلة. وكان الشاب قدري سمارة الأسير حاليا في سجون الاحتلال نفذ عملية إطلاق نار في أو قرب مستوطنة إسرائيلية بمحيط شمالي غربي رام الله في 20 أيلول سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل مستوطن إسرائيلي في من سحب المنفذ واعتقل من داخل إحدى مستشفيات رام الله مصابا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من المواطنين وهدمت نصبا تذكارية للشهداء في مدينة نابلس بعد إعلانها حظرا للتجوال. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل واعتقلت مجموعة من المواطنين عرف منهم الصحفي عمير استيتية. كما هدمت جرافة للاحتلال نصبا تذكارية للشهداء في منطقتي الدوار ورأس العين. واحتجز جيش الاحتلال عددا من المواطنين داخل مدرسة كرمان في مدينة نابلس ويجري تحقيقا ميدانيا مع المحتجزين ويعتدي عليهم بالضرب المبرح وفق مصادر محلية. وأعلنت عدة مدارس خاصة ورياض أطفال في نابلس تعطيل الدوام لهذا اليوم حفاظا على سلامة الطلبة. وفي جنين أيضا نفذت قوات الاحتلال عملية هدم لنصب تذكاري للشهيد ذياب أو ياسر ذياب حمدوني في بلدة يعبد جنوب جنين. وكانت قوات الاحتلال أخطرت بإزالة وهدم عدد من اللافتات والنصب التذكارية التي تحمل صور شهداء في جنين. ميدانيا أيضا أقدم مستوطنون فجر اليوم على مهاجمة منازل المواطنين في قرية دير نظام شمال غرب رام الله وأحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل. يأتي ذلك بينما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أدهم جمال فراج 28 عاما من مخيم دهشة جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. وفي بلدة زعترة أيضا دهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر سميح أبو تلول في منطقة رأس الواد وسلمت قاطنيه منشورات دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما داهمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الزيتونة بمدينة بيت جالة وفتشته دون أن يبلغ عن اعتقالات كذلك. هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الطريق بين بلدة نحالين وقرية الجبعة غرب بيت لحم ومدخل قرية مراح رباح جنوب المدينة. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين ببلدة بيدق شمال غرب مدينة القدس المحتلة. كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالبوابة الحديدية. استشهد مواطنان أحدهما متطوع في الدفاع المدني وآخر متأثرا بإصابته فجر اليوم في قطاع غزة تزامنا مع الذكرى السنوية 3 للـ7 من أكتوبر. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن مواطنان استشهدا أحدهما متطوع في الدفاع المدني وهو محمد طموس الذي قضى بعد وصوله لمستشفى الشفاء جراء غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم قرب مستشفى كمال عدوان المدمر في شمالي القطاع. فيما استشهد مواطن آخر متأثرا بإصابته في قصف سابق. هذا وأفادت مصادر أمنية في غزة بتسجيل قصف مدفعي وإطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية في خان يونس ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية، فيما فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتات في حي التفاح. ورغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بواسطة مصر وقطر وتركيا، يواصل جيش الاحتلال خروقاته وغاراته على القطاع بشكل شبه منتظم، وتسيطر قوات الاحتلال على أكثر من 60% من مساحة القطاع. وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1460 فلسطينيا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. ومنذ اندلاع حرب الإبادة قبل 3 سنوات استشهد أكثر من 74,200 فلسطيني وفق بيانات وزارة الصحة. في هذا السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم أن حصيلة الشهداء من الطلبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 19,189 طالبا وطالبة في المدارس و 1386 طالبا وطالبة في الجامعات، فيما أصيب أكثر من 28,580 طالبا مدرسيا وأكثر من 3,080 طالبا جامعيا بجروح متفاوتة. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع لهذا النهار، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم، كاملين معكم برنامجنا برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: إذن مستمعينا ننتقل إلى شرطة محافظة بيت لحم، لأنه الأمن المجتمعي يبدأ من الشارع ومن شعور المواطن بالأمان والطمأنينة. يعني تحية صباحية لدور الشرطة المجتمعية في محافظة بيت لحم وأبرزها جهودها وإنجازاتها، وبشكل خاص دوريات الإسناد الليلية للحد من ظاهرة الدراجات والسيارات المشطوبة وما تسببه من إزعاج ومخاطر على المواطنين. معنا عبر الخط الهاتفي العقيد سامر أبو سرور، مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم. الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني أنا انتهزت هاي الفرصة حتى أشكر دوريات الإسناد الليلية اللي كانوا دائما متواجدين. امبارح بالصدفة أنا شفتهم وانبسطت كتير بصراحة، لأنه هاي ظاهرة دائما إن إحنا بنحكي عنها، ودائما بنحكي عن الدراجات المزعجة، ودائما بنحكي عن السيارات المشطوبة. فللأمانة إنه كان موقف يعني رائع جدا من دوريات الإسناد اللي موجودة بالمحافظة، يعطيهم ألف عافية. عقيد سامر، رسالتكم وأبرز الإنجازات، تفضل.
1: الله يعافيك أخت مها، يعطيك العافية، كل التحية لك ولطاقم راديو بيت لحم 2000. يعني احنا سعيدين دائما بوجودنا معكم لكي نطلعكم ونطلع الأخوة المواطنين بأبرز الجهود والأنشطة التي تقوم بها الشرطة في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن والنظام العام. طبعا هذه الدوريات اللي شفتيها اختمها امبارح بالليل، هذه كل يوم موجودة وكل ساعة، وهي دائما تحت يعني في طلب المواطنين وتحت خدمتهم.
0: نعم، كل التحية، يعطيهم ألف عافية والله.
1: الله يعافيك ويسعدك. يعني خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والمجتمعية، نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين. تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 17 قضية من مجموع القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، بينها قضايا من المدور من السنوات من الأشهر والسنوات السابقة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، فقد تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 40 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 240 ألف شيكل، كما ألقت القبض على 8 مطلوبين للقضاء تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي إطار مكافحة آفة المخدرات، وأثناء عمل دورية المكافحة في إحدى مناطق المحافظة، تم إلقاء القبض على شخص من سكان محافظة أخرى وبحوزته مادة يشتبه بأنها مادة الحشيش المخدر وأدوات تعاطي عدد 2. تم التحفظ على المقبوض عليه والمضبوطات لإحالة الجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا. وفي الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والأثار تأمين وتسهيل حركة الزوار للمعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 751 سائح لكنيسة المهد. أيضا سجل مبيت 393 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، وسجل دخول 4 حافلات سياحية للمحطة المركزية. هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جوازيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية في المحافظة، وقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير القانونية. تم التعامل مع حادثين سير لم يسفروا عن أي إصابات الحمد لله، وإنما أضرار مادية بالمركبات. جرى فحص 275 مركبة، حجز مركبتين، حجز دراجة نارية واحدة، تنزيل 5 مركبات عن الشارع لعدم استيفاء الشروط القانونية. بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 85 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الإخوة والأخوات السائقين للالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحيات مركباتهم قبل قيادة السائق، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا، وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، نظم ضباط الشرطة المجتمعية يوما توعويا لطلاب لطالبات مدرسة الإخاء الإسلامية تضمن محاضرات حول عدد من المواضيع الأمنية والمجتمعية، كما نفذت الشرطة نشاطات توعوية ترفيهية للأطفال في مدرسة الفردوس بقرية طرطاس وروضة روابي ببلدة زعترة. شملت التعريف بعمل الشرطة ومهامها وتعزيز التواصل الإيجابي مع الأطفال، يعني وكما ذكرت أخت مها يعني الأمن مسؤولية مشتركة والمواطن هو شريكنا الأساسي، فتعاون المواطن وإبلاغه عن أي سلوك ممكن يمس بالأمن والنظام العام يساعدنا بالحفاظ على أمن مجتمعنا. الشرطة دائما موجودة وعلى مدار الساعة وبكامل جاهزيتها لمتابعة الميدان والاستجابة لأي بلاغ أو حالة طارئة. يعني كان هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
0: نعم، كل الشكر والتقدير للشرطة المجتمعية والأجهزة الأمنية في محافظة بيت لحم على جهودكم وعلى دورية الإسناد التي تعمل ليلا للحفاظ على الأمن والحد من المظاهر التي تؤرق المواطنين. شكرا للعقيد سامر أبو سرور، يعطيك ألف عافية. وبدنا نصب على مدير الإسناد الرائد حقوقي محمد أبو مفرح كمان، يسعد صباحكم جميعا، يعطيك العافية.
1: الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
0: أهلا بك.

0: سمعينا بعد 3 سنوات من الحرب على قطاع غزة لم تتوقف تداعياتها عند الدمار والضحايا والنزوح، بل امتدت أيضا إلى ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في ظل تصاعد الاعتقالات واستمرار الاعتقال الإداري واحتجاز أعداد من معتقلي قطاع غزة في ظروف لا تزال المعلومات الكاملة عنها محدودة. وبحسب مؤسسات الأسرى ما زال آلاف الفلسطينيين يقبعون داخل سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء ومعتقلون إداريون، فيما وثقت المؤسسات استشهاد عشرات الأسرى منذ 7 أكتوبر وسط اتهامات بانتهاكات وسوء معاملة وحرمان من الرعاية الطبية. اليوم نسلط الضوء على هذا الملف بالأرقام والوقائع، ونتوقف عند أوضاع الأسرى وما جرى خلال سنوات الحرب، وعند دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في متابعة هذا الملف. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبدالله صغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني. يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك أختنا، صباح الخير لجميع المتابعين، ونبدأ بالترحم على أرواح شهداء شعبنا العظيم، وندعو بالحرية لأسرانا والشفاء لجرحانا بإذن الله
0: إن شاء الله. إذن بداية أستاذ عبدالله، إذا أردنا أن نضع المستمع أمام صورة واضحة اليوم، كم يبلغ عدد الأسرى المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما أبرز الأرقام المتعلقة بالنساء والأطفال والمعتقلين الإداريين؟ تفضل.
1: يعني بالتأكيد بعد مرور ما يقارب 3 أعوام على حرب الإبادة الجماعية التي لا زالت مستمرة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة، وهذا العدوان المتواصل على الضفة الغربية وما يقوم به جيش الاحتلال، عمليات اقتحام متواصلة للقرى والمدن والمخيمات التي جزء كبير منها تحول إلى ساحات التعذيب والتحقيق الميداني، حيث لا يكاد يمر يوم وليلة دون أن تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام وعمليات اعتقال واسعة ومكثفة. طالت أكثر من 26,500 مواطن فلسطيني من الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48 على مدار 3 سنوات الماضية، كان من ضمنهم ما يقارب 2000 طفل تعرضوا للاعتقال، وأكثر من 300 امرأة وفتاة، وأكثر من 250 صحفيا تعرضوا أيضا للاعتقال، وعشرات من الأطباء والممرضين والمشرفين في ضوء هذه الحرب المستمرة والتي راح ضحيتها أيضا عشرات الألاف من أبناء شعبنا الفلسطيني الشهداء والجرحى والمفقودين والمشردين. حاليا يتواجد في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى هذا اليوم ما يقارب 9,300 معتقل فلسطيني موزعين على أكثر من 20 سجن ومركز توقيف ومركز تحقيق، من ضمنهم ما يقارب 91 أسيرة وأسيرتين منهما حوامل، بالإضافة إلى ما يقارب 350 طفلا وعشرات من هؤلاء الأطفال أيضا هم رهن الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى ما يقارب 1,419 معتقلا من أسرى قطاع غزة الذين اعترف بهم الاحتلال كمقاتلين غير شرعيين، في الوقت الذي تم اعتقال آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والذين يعني يواجهوا ولا زالوا حتى هذه اللحظة يواجهوا جريمة الإخفاء القسري والمصير المجهول في ظل عدم قيام الاحتلال الإسرائيلي لإفصاح الكثير للتفاصيل المتعلقة بأسرى قطاع غزة الذين يعيشون ظروفا صعبة وقاهرة، وغالبيتهم حقيقة احتجزوا في معسكر الزيتمان الذي برز على مدار الفترة الماضية كأكبر محطة تعذيب ممنهج يمارس بحق المعتقلين شهداء ارتقوا داخل هذا السجن، بالإضافة إلى سجن ذكيفت الذي أيضا يحتجز في أكثر من 300 إلى 400 من أسرى قطاع غزة، وهو عبارة عن معسكر أو قلعة تحت الأرض أسفل سجن الرملة، حيث أن الأسرى يتعرضون يوميا إلى كل أشكال القمع والتنكيل والانتقام. من بين الأسرى المتواجدين أيضا حاليا في سجون الاحتلال هناك ما يقارب 118 معتقلا محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو لعدة مرات، والغالبية العظمى منهم رفض الاحتلال إطلاق سراهم في الصفقات الأخيرة التي تمت في شهر 10 من العام الماضي. أيضا يعني كما تعلم يعني الأوضاع صعبة وكارثية داخل السجون، ولا زالت يعني هناك تحديات كبيرة يواجهها الأسرى في ضوء استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تعرضوا إلى التعذيب وإلى مختلف أشكال القمع والتنكيل والحرمان، ولا زالت الأوضاع كارثية في ظل يعني التهديدات المتواصلة والتعليمات التي تنفذها منظمة الاحتلال عبر السجانين للانتقام من الأسرى.
0: يعني سبب استشهادهم التعذيب داخل سجون الاحتلال. أستاذ عبد الله، يعني لو بدنا نتحدث يعني مقارنة بما قبل الحرب، ما حجم الزيادة للأسرى؟
1: بالتأكيد هناك ارتفاع كبير وتصعيد خطير في عمليات الاعتقال، في طريقة الاعتقال، في أعداد الأسرى الذين تم اعتقالهم يعني قبل 7 أكتوبر كذا يتواجد في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقارب 5000 معتقل. هذا الرقم ارتفع كثيرا يعني تضاعف عدة مرات على مدار الثلاث سنوات الماضية. وهناك معتقلون اعتقلوا في بداية العدوان وبداية الحرب أمضوا سنة أو سنتين ثم تم إعادة اعتقالهم مرة أخرى. هناك تصعيد خطير في سياسة الاعتقال الإداري التي يعني وثقنا من خلالها إصدار محاكم الاحتلال العسكرية التي تستخدم كأدوات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، حيث صدر ما يقارب 22 ألف أمر اعتقال إداري جديد أو تجريد لأسرى سابقين. وأنت تعلمي أن هذا الاعتقال هو اعتقال تعسفي، يعني مخالف للقوانين الدولية. يتم احتجاز المواطن الفلسطيني داخل السجون دون تهمة دون محاكمة، يتم تجديد الاعتقال الإداري مرة تلو الأخرى. عدد من المعتقلين أمضوا أكثر من 10 سنوات في هذا النوع من الاعتقال، ومنهم من كان معتقل قبل بدء حرب الإبادة الجماعية وكان المفروض أن يتم إطلاق سراحهم، وقام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري لهم. حتى الفتيات لم تسلم من عملية الاعتقال الإداري. هناك عشرات من الفتيات والنساء والطالبات الجامعيات اللواتي استهدفنا بذريعة ما يسمى بالتحريض الذي برز بشكل كبير خلال هذه الفترة. ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي إصدار التهديدات المتواصلة للصحفيين لنشطاء التواصل الاجتماعي نشطاء السياسيين بتهديدهم بالاعتقال في حال يعني قاموا بأي تعبير رفضا للاحتلال والاستيطار لجرائم الاحتلال.
0: حتى عبر المواقع التواصل الاجتماعي كان هناك أيضا اعتقال لهم. أستاذ عبد الله، ملف معتقلي قطاع غزة كان من أكثر الملفات تعقيدا، ماذا تعرفون عن عدد المعتقلين من غزة وأماكن احتجازهم؟ كم عدد يعني ما يزال مجهول أو مصيرهم مجهول؟
1: صحيح، يعني قضية أسرى قطاع غزة ربما كانت ولا زالت من أكبر التحديات التي واجهتنا كنادى أسير وكمؤسسات فلسطينية حتى مؤسسات الدولية، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد اعتقال أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين النساء والأطفال وكبار السن والشبان والذين يتم احتجازهم في معسكرات أنشئت خصيصا على حدود قطاع غزة ومنشآت اعتقالية ومعتقل زيت إيمان، وكذلك منهم من احتجز في معسكر النقب وعوفر وكذلك في جلبوع، وبالتالي توزع الأسرى في أماكن مختلفة ومتعددة. وقد واجهتنا مشكلة كبيرة في عدم إفصاح الاحتلال الإسرائيلي عن أعداد الأسرى أو أسمائهم أو أماكن احتجازهم، وبالتالي هذه سياسة وجريمة الإخفاء القصري المتعمدة التي لا زال الاحتلال يواصل استخدامها بحق الأسرى الغزيين، حيث يقدر عدد الأسرى من قطاع غزة بأكثر من 15,000 مواطن اعتقلوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. وبالتالي عدم اعترف الاحتلال يعني خلال الفترة الماضية بأن هناك ما يقارب 1400 إلى 1600 من الأسرى الذين أدرجهم تحت مصطلح ما يسمى بالمقاتلين غير الشرعيين. وهذا المصطلح أدرج يعني حتى منذ سنوات، يعني منذ عام 2002 تقريبا كان هناك عشرات من الأسرى الغزيين الذين لا يعرف عنهم شيء، وهؤلاء تحديدا يمنعوا من أبسط الحقوق الإنسانية المتعلقة في التواصل معهم، تحديدا من خلال المحامين الذين يعني واجهوا عقبات كبيرة في محاولة الكشف عن أسماء الأسرى من قطاع غزة. وتعمد الاحتلال يعني إصدار أوامر تتعلق في أسرى قطاع غزة بعدم السماح للمحامين بزيارتهم لأكثر من 3 شهور منذ لحظة الاعتقال.
0: نعم، بما أنك يعني ذكرت عن المحامين أستاذ عبد الله، إلى أي مدى أثرت الحرب على قدرة المحامين والمؤسسات الفلسطينية على الوصول إلى المعتقلين توثيق أوضاعهم خصوصا معتقلي غزة؟
1: نعم، يعني هناك عقبات عديدة وضعها الاحتلال في الكشف عن أسرى قطاع غزة، حيث يعني عندما يتم التقدم بطلب حتى للكشف عن أسماء أسرى من قطاع غزة كانت المعلومات ترد بعد أكثر من شهر لأنه لا يتوفر معلومات عن هؤلاء المعتقلين، وبالتالي هذا كان تحدي كبير، خاصة أن جزء كبير من هؤلاء ربما يكون قد استشهد دون أن يتم الإفصاح عنه من خلال الاحتلال. وأذكر هنا ما حصل مع الدكتور عدنان البرش الذي تم اعتقاله من أحد المشافي في قطاع غزة وهو على رأس عمله، ونقل بين عدة سجون واستشهد داخل السجن ولم يتم الإعلان عن استشهاده إلا بعد 4 شهور. وهناك عشرات أيضا من الأسرى الغزيين الذين استشهدوا ولم يتم الإعلان عنهم إلا بعد فترة طويلة، وهذا دليل على أن الشهداء الذين ارتقوا داخل السجون ربما يكون عدد أكبر مما تم توثيقه. لدينا ما يقارب 92 شهيد ارتقوا داخل السجون من الأسماء المعلومة، وبالتالي هناك أسماء أخرى لم يتم الإعلان عنها. وأذكر أن الاحتلال كان قد سلم جثامين لشهداء من قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار المزعوم ولم يتم التعرف عليهم، لذلك هناك تحدي كبير لا زال حتى هذا اليوم هناك بعض الأسرى أو عديد من المعتقلين لا يعرف أهاليهم أي شيء عنهم حتى هذه اللحظة.
0: صحيح.
1: وهذا يأتي في سياق الانتقام المستمر الذي يمارس بحق الأسرى العزل من قطاع غزة، وخاصة أن هناك أعداد كبيرة من الناس الأبرياء الذين اعتقلوا دون تهمة دون محاكمة. وأنت ربما شاهدتني عديد من الشهادات لأسرى خرجوا من قطاع غزة على الحدود، كانوا يتحدثوا بشكل واضح عن حجم التعذيب والموت البطيء الذي كانوا يتعرضون له داخل السجون. نعم.
0: أستاذ عبد الله، بما يخص شهداء الأسرى في الضفة الغربية، هل هناك حديث أو أي معلومات عن تسليمهم؟
1: لا إطلاقا، لم يتم تسليم أي جثمان لشهداء أسرى التقوى داخل السجون،
0: ولا هناك نية الحديث.
1: قبل أسابيع أو أسبوع على الأقل كان هناك قرار بإطلاق جثمان الشهيد معتز الأطرش من نابلس، أحد الصحفيين العاملين في تلفزيون فلسطين.
0: نعم.
1: وبعد أن تم إبلاغ الشؤون المدنية بذلك قامت منظومة احتياب بتأجيل عملية تسليمه، بالتالي هناك احتجاز لجثامين الشهداء داخل السجون، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الجماعية إلى ما يقارب 100 شهيد، ومنذ بدء الاحتلال لأكثر من 329 شهيد.
0: نعم.
1: لنرى أن النسبة تزداد بشكل متسارع ومضاعف، بمعنى فقط خلال حرب الإبادة الجماعية هناك 92 شهيد خلال 3 سنوات، ومنذ عام 67 حتى بداية الحرب العدد يعني يوضح بأن العدد الأكبر خلال هذه الفترة استشهد بسبب التعذيب، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي كما تعلم ويعلم الجميع تظهر علامات التعذيب على أجساد الأسرى.
0: نعم.
1: الذين يخرجون من السجون بأجساد النحيلة.
0: صحيح.
1: متعبين مرهقين.
0: هناك منظمات دولية وهيئات حقوق إنسان، وهناك اتفاقيات وقواعد دولية لحماية المعتقلين، أين تجدون الخلل، ولماذا لم تنجح هذه المنظومة في توفير الحماية المطلوبة للأسرى؟
1: يعني بالتأكيد هذا سؤال مهم، لأننا لا نريد اليوم أن نقول ما الذي يحدث للأسرى داخل السجون، لأن الجميع أصبح يدرك تماما، وما يقوم به المدعو الغفير يوميا من عمليات اقتحام مستمرة تظهر حجم التعذيب والممنهج الذي يمارس بحق الأسرى. لذلك السؤال الأكبر ربما هو ماذا فعلت المؤسسات الدولية من أجل الحفاظ على المبادئ والقيم الإنسانية والقوانين والاتفاقيات التي توفر حماية للمعتقلين، وبالتالي منع منظمة الصليب الأحمر الدولي على سبيل المثال من القيام بدورها على مدار الفترة الماضية، هو يأتي في سياق عمليات الانتقام أيضا من المؤسسات الدولية. منظمة الصليب الأحمر مؤسسة حقوقية حيادية يجب أن تعمل في ظل هذه الظروف، استغلت خلال حرب الإبادة الجماعية بالبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين وفي الصفقات، ولكنها منعت حتى اليوم من ممارسة دورها في زيارة المعتقلين كما كان الموضوع سابقا. لذلك يعني مطلوب أيضا من الصليب الأحمر تحمل المسؤولية اتجاه يعني الحفاظ على دوره، وهناك يعني نفوذ دولي يجب أن يستخدم من قبل الصليب الأحمر لاستعادة الدور المنوط به والقيام باستئناف زيارات الأسرى داخل المنطقة. لا، من جهة أخرى يعني نرى أن الهيئات الأممية ومجلس حقوق الإنسان ربما قاموا بعمليات توثيق عديدة لما يحدث داخل السجون عبر الشهادات التي تلقوها من مؤسسات محلية أو من خلال جهدهم كمؤسسات تراقب الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولكنها لم تستطع ولم تتمكن حتى الآن من يعني تطبيق هذه القوانين الدولية على منظومة الاحتلال، وكأن الاحتلال يتلقى حصانة استعمارية استثنائية من دول الغرب في الاستمرار في حرب الإبادة.
0: نعم.
1: الصامتة المتعمدة التي تحدث في الأسرى داخل
0: السجون.
1: نعم. في ظل الأمراض وفي ظل التعذيب الممنهج والاغتصاب والتحرش والتفتيش العاري وكل الأساليب التي تمارس اليومية تخالف كل القوانين الدولية، حيث لم يعد التعذيب بالمفهوم السابق كسلوكا فرديا بقدر ما أن هناك منظومة تكرس كل وقتها وجهدها للانتقام من المعتقلين، وهذا يظهر على أجساد من يخرجون من السجون.
0: يعني بطبيعة الحال بعد 3 سنوات من الحرب تغير وضع الأسرى وأصبح أمام واقع جديد داخل منظومة السجون. رسالة بتحب توجهها نادي الأسير للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بشأن الأسرى الفلسطينيين، تفضل.
1: يعني بالتأكيد هي رسالة كل المؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية إلى المنظومة الحقوقية الدولية بأن القضية لا تعود تحتاج إلى عملية توثيق وبيانات وإدانات، بقدر ما أننا بحاجة لإعادة الاعتبار لدور الحماية والمساءلة الدولية، لأن عملية عدم قيام هذه المنظومة بفرض إجراءات وخطوات على الأرض يمكنها أن تساهم في تحقيق العدالة وإنصاف المعتقلين وتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية لهم داخل المعتقلات يعتبر خللا وفشلا كبيرا في مبادئ هذه المؤسسات التي بنيت على أسس وقيم تمارس في مختلف دول العالم إلا داخل الأراضي الفلسطينية. وفي جنون الاحتلال الإسرائيلي لا نرى أي تحركات عملية على الأرض يمكن أن تساهم في إنقاذ المنطقة. لذلك على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوفير الحماية الأسرى، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وبروتوكولات حقوق الإنسان المختلفة التي نعم هناك مبادئ واضحة، ولكن من هي الجهة التي يمكن أن تساهم في إنفاذ هذه القوانين على منظومة الاحتلال؟ هذا هو السؤال الكبير.
0: نعم، ملف الأسرى يبقى واحدا من الملفات الفلسطينية التي تحمل الكثير من الأسئلة حول أوضاع المعتقلين وحقوقهم وأليات حمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحقهم. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الله صغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني على هذه الإضاءة والتوضيحات، يعطيك ألف عافية. إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني ومكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، خليكم معنا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة.

وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-708. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: زيزو هو البطل، زيزو هي الوصل.
4: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

صباح الخير وصباح الأمل وصباح التفاؤل والرضا من الله. أهلا بكم مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000. لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لنا بكل محافظات الوطن، أهلا بكم مكملين معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: سمعينا، خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية وأبرز إنجازاتهم ورسالتهم، وبنضم إلنا النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام. الله يسعد صباحك وأهلا بك، تفضل.
1: أطيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم ورام الله، تم ضبط ما يقارب 300 كيلو إغرام من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في بيت لحم بالتعاون مع هيئة البترول تم ضبط 80 اسطوانة غاز مهربة باستدعاء هيئة البترول، والتي أقرت التحفظ على هذه الاسطوانات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز أن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهيات الصلاحية، عن طريق عند شراء المواطن لأي سلع غذائية وجود تغير عليها من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، اتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، النقيب نضال ترك من الضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية. إذن مستمعينا ننتقل إلى بنك فلسطين، وتنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: يسعد صباحك وكل العاملين، يعطيكم العافية. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 7/20، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.04، أما سعر البيع فيصرف به 3.07. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.28، أما سعر البيع فيصرف به 4.37. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.41، أما سعر البيع فيصرف به 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4172 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.60، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية،
2: تحياتي، إلى اللقاء.
0: سمعنا إلى برنامج توزيع المياه، ننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير على العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. يسعد صباحك عوني.
3: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، وصباح الخير لفلسطين والصحة للجميع إن شاء الله.
0: أهلا بك، الله يسعد صباحك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم الأربعاء، تفضل.
3: اليوم إن شاء الله الأربعاء نبدأ في منطقة بيت دالة مستشفى الحسين مجاهي الأرجع الدقاق إسكانات أبو صباح. بالنسبة لإسكانات توما إن شاء الله راح تكون مساء. نبقى أيضا في بيت جال اللوترية والحدبة راجي زيدان. بالنسبة للغوالي والجوريش ودار الشيوخ وحارة العراق وأيضا عمارة خانم إن شاء الله أيضا راح تكون مساء. بيت لحم مستشفى الفرنسي والسينما. نبقى أيضا في منطقة بيت لحم شارع الجبر الأمراض العقلية، شارع المهد، شارع سلطة المياه، راس فتيس، الجمعية الأنطونية، مخيم العزة، بنك فلسطين، العطن، وأيضا العناترة، إسكانات الميلاد والبريد والشبرد، القناطر، القطعة والكرمل. بالنسبة لواد شهين والإخلافات وجبل الموالح ورعاية اليتيم وتلفزيون المهد في بيت لحم أيضا ضمن برنامجنا، إرطاس ضمن برنامج اليوم، مخيم تيشة منطقة الجامع ومنطقة المنطقة الوسطى. أما الثالث مناطق موجودة على خط الضخة الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بصص، كان مهندسي العوينة في بيت لحم، الكبة، الكرتاس، قديم حديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهانة اليوم.
0: عوني شكرا كثير، يعطيك ألف عافية.
3: يستنى.

مستمعينا، قال لي جدي اغلق أذناك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. لا تقاس العقول بالأعمار، فكم من صغير عقله بارع وكم من كبير عقله فارغ. المال يجلب لك أصدقاء المصلحة، والجمال يجلب لك أصدقاء الشهوة، أما الأخلاق فتجلب لك أصدقاء العمر.

مستمعينا خلينا نكون مع برنامج مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الأربعاء. العيادات العامة طب عام طبعا المديرية المركزية، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية، العيادة النفسية، عيادة الأطفال والنسائية والطب الوقائي وعيادة الأسنان، أيضا الطب الخاص، المزاولات والترخيص، التأمين الصحي مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية، المختبر، قسم الأمومة، مداخل المديرية، تطعيم سنة وسنة ونصف. أما العيادات الفرعية، العيادات بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، دار صلاح، الشواورة، تقوع، بيت فجار، مراح رباح، المعصرة، المنيا، وعيادة الرشايدة. العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة زعترة وحرملة والمنشية وحسان ونحالين والخضر وبيجالة وعيادة الجبعة. نتمنى السلامة دايما للجميع.

مستمعينا، قيل لحكيم: ما أقصى ما يمر به الإنسان؟ فقال: أن يحسن إلى من لا يقدر إحسانه، ويخلص لمن لا يعرف قيمة الإخلاص، ثم يرحل بصمت وكأنه لم يكن يوما جزءا من حياتهم.

إذن مستمعينا للي بيسألوا عن الجسر إذا كان اليوم يعمل أم لا يعمل، سيعمل الجسر اليوم الأربعاء الموافق 7/10/2026، جسر المعبر الملك حسين معبر الكرامة من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 3:30 عصرا. نتمنى السلامة للجميع. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف.

0: شكرا لصالح كنعان من الهندسة الإذاعية. رح منجدد لقانا فيكم بإذن الله غدا ونفس الموعد ويوم جديد. كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم لنصب تذكارية في جنين ونابلس، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش بدأ عملية واسعة لهدم نصب تذكارية في الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم واعتقلت عددا من المواطنين بينهم الصحفي عمير استيتية، وهدمت نصبا تذكارية للشهداء في المدينة بعد إعلانها حظر التجول فيها. وأشارت المصادر إلى أن عدة مدارس خاصة ورياض أطفال أعلنت تعطيل الدوام لهذا اليوم حفاظا على سلامة الطلبة. أما في جنين فقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حطمت النصب التذكاري للشهيد ياسر الحمدوني في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأزالت صور الشهداء من عدد من المواقع وسط المدينة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عددا من قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة بالتزامن مع اقتحام منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو، وإجبار المواطنين على إخلاء المنطقة المحيطة بالمنزل، ما اضطر عددا منهم إلى المبيت في المساجد، فيما شرعت آليات الاحتلال بهدم الطابق السفلي من المنزل. ويتهم الاحتلال الأسير قدري سمارة بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله الشهر الماضي، ما أدى لمقتل مستوطن إسرائيلي. وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في كل من بلدات بيت عنان وبيت دقو وبلدة القبيبة وبيت سوريك وقطنة. إلى ذلك أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الشاب أدهم جمال فراج 28 عاما من مخيم دهشة جنوب بيت لحم، ودهمت منزل الأسير المحرر سميح أبو تلول في منطقة راس الواد في بلدة زعترة، وسلمت قاطنيه منشورات دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي منطقة الزيتونة بمدينة بيت جالة دهمت قوات الاحتلال منزلا وفتشته دون اعتقالات. يأتي ذلك بينما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الطريق بين بلدة نحالين وقرية الجبع غرب بيت لحم ومدخل قرية مراح رباح جنوب المدينة بالبوابة الحديدية. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة صحفي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وأفادت مصادر صحفية بأن مستوطنين هاجموا المنازل في القرية وأحرقوا مركبة تعود لصحفيين أجانب خلال تواجدهم في المغير لتوثيق انتهاكات الاحتلال والمستوطنين. استشهد مواطنان أحدهما عنصر في الدفاع المدني وأصيب آخرون فجر اليوم مع تصاعد خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن عنصر الدفاع المدني محمد طموس استشهد إثر قصف إسرائيلي أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، بينما أفيد باستشهاد الفتى نمر بربخ متأثرا بجراحه برصاص جيش الاحتلال في منطقة الاتصالات شرق دوار أبو حميد شرقية خان يونس جنوبية قطاع غزة. يأتي ذلك بينما أفادت وزارة التربية والتعليم العالي في تقرير إحصائي حول 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023 أن عدد الشهداء في قطاع غزة من الطلبة بلغ أكثر من 19,189 طالبا وطالبة في المدارس، بالإضافة إلى 1,386 طالبا وطالبة في الجامعات، بينما أصيب 28,586 طالبا مدرسيا وأكثر من 3,080 طالبا جامعيا بجروح متفاوتة. هذا وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية في تقرير لها بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني محدد لتقديم لوائح اتهام ضد مئات الفلسطينيين الذين اعتقلتهم على خلفية هجوم 7 أكتوبر، فيما تتواصل التحضيرات لإقامة محاكم خاصة وتجنيد قضاة ومحامين وسط توجه لدى النيابة العسكرية الإسرائيلية للمطالبة بفرض عقوبة الإعدام بحقهم. في هذا السياق نظمت تظاهرات أمام منازل معظم وزراء الحكومة الإسرائيلية في الذكرى 3 لأحداث 7 أكتوبر. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قال إنه يجب عدم تكرار خطأ 7 أكتوبر وتفكيك السلطة وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها. رفضت حكومة الاحتلال السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين ثاني نوفمبر المقبل، في خطوة تضع عقبة مباشرة أمام إمكانية إجراء اقتراع يشمل الأراضي الفلسطينية كافة في موعده المحدد. وقال مصدر فلسطيني مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية. وفي تطور متصل نقل التلفزيون العربي عن مصادر وصفها بأنها مطلعة أن مصر ستستضيف خلال اليومين المقبلين حوارا وطنيا فلسطينيا لبحث الانتخابات التشريعية والقضايا الراهنة. وبحسب المصادر سيعرض وفد حركة فتح خلال الحوار على الفصائل رفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات في القدس والقطاع. ختاما بحالة الطقس، يطرا ارتفاع على درجات الحرارة هذا النهار لتصبح حول معدلها العام في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.
3: You are listening to Radio Bethlehem 2000 broadcasting from Bethlehem.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568611645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: عشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. فجرت قوة الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير قدري سمارة في بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة بعد أن أخلت المنزل والمنازل المجاورة فجرا تمهيدا لعملية الهدم. وكانت قوة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت سمارة الشهر الماضي من داخل إحدى مستشفيات رام الله بعد ملاحقته بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار قتل فيها مستوطن إسرائيلي قرب مستوطنة حلمي شمال غرب رام الله. أطلق مستوطنون صباح اليوم الرصاص الحي باتجاه المزارعين في برقة شمال غرب نابلس أثناء قطفهم لثمار الزيتون. إلى ذلك أيضا أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة صحفي روسي في قرية المغير شمال شرق رام الله. في الإطار نفسه اقتحم مستوطنون فجر اليوم مدخل قرية اللبن الشرقية ونصبوا أعلام الاحتلال بين منازل القرية. قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن الجيش بدأ عملية واسعة لهدم نصب تذكارية لشهداء فلسطينيين في الضفة الغربية. وفي مدينة نابلس هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم نصبا تذكارية للشهداء في منطقتي دوار ورأس العين واعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم الصحفي عمير استيتية. وأعلنت عدة مدارس خاصة ورياض أطفال تعطيل الدوام لهذا اليوم في نابلس حفاظا على سلامة الطلبة. كما هدمت قوات الاحتلال وحطمت النصب التذكاري للشهيد ياسر الحمدوني في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وأزالت صور الشهداء من عدد من المواقع وسط مدينة جنين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة واعتقالات في قرى بيت دق وبيت عنان والقبيبة وبيت سوريك وقطنة بالقدس المحتلة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أدهم فراج 28 عاما من مخيم الدهشة جنوب بيت لحم بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بلدة الدوحة غرب بيت لحم وتمركزت في منطقة الدوار ومفرق الباشا ودهمت أحد المحال التجارية دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطريق بين بلدة نحالين وقرية الجبعة غرب بيت لحم ومدخل قرية مراح رباح جنوب المدينة بالبوابة الحديدية. استشهد ثلاثة مواطنين اليوم بنيران وقصف قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. ومن بين الشهداء مواطن ارتقى جراء قصف مسيرة للاحتلال منطقة قيزان رشوان جنوبية مدينة خان يونس صباح هذا اليوم. وكان عنصر الدفاع المدني محمد طموس استشهد فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان شمالية قطاع غزة. نظمت تظاهرات صباح اليوم أمام منازل معظم وزراء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر. من جانبه قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير خلال تواجده قرب مدينة طول كرم إنه يجب عدم تكرار خطأ السابع من أكتوبر وتفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها. في هذا السياق لا تزال سلطات الاحتلال من دون جدول زمني محدد لتقديم لوائح اتهام ضد مئات الفلسطينيين الذين اعتقلتهم على خلفية هجوم السابع من أكتوبر عام 2023، فيما تتواصل التحضيرات لإقامة محاكم خاصة وتجنيد قضاة ومحامين وسط توجه لدى النيابة العسكرية للمطالبة بفرض عقوبة الإعدام. ويصادف اليوم الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر حيث رفعت إسرائيل في الأيام الأخيرة من حالة تأهبها مع هذه الذكرى. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حالة تأهب تشهدها قوات سلاح الجو والقوات البرية هي الأوسع والأكبر منذ الليلة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية مع هذه الذكرى. في ذات السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم تقريرها الإحصائي حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق القطاع التعليمي في فلسطين خلال 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية الممتدة من 7 أكتوبر تشرين أول 2023 وحتى اليوم، حيث أحصت 22,000 شهيد من الطلبة والكوادر التعليمية بالإضافة إلى تدمير العشرات من المدارس والجامعات خلال 3 سنوات من العدوان. أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طوم الله أن اللجنة تتابع القرار الإسرائيلي القاضي بمنع مسؤوليها من التوجه من رام الله إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان متوقعا وتم التعامل معه عبر خطة بديلة معدة مسبقا. وأوضح طوم الله أن لدى اللجنة 3 مكاتب قائمة في قطاع غزة يمارس فيها عشرات الموظفين المدربين عملهم الاعتيادي، ولفت إلى وجود تحديات ميدانية وأمنية تتمثل في حواجز الاحتلال واعتداءات المستوطنين بالضفة، وهو ما يستدعي توفير حد أدنى من مقومات أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية. وكان مصدر فلسطيني قال لوكالة الأنباء الرسمية إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. إلى حالة الطقس، هذا النهار يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في معظم المناطق في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000.

0: لكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 12 ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطن وأصيب 16 آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طول كرم. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد المواطن علي حسن البزاري 44 عاما جراء عدوان الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقة. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طول كرم، فيما نقل آخرون إلى مستشفى رافيديا في مدينة نابلس، حيث أعلن عن استشهاد أحد المصابين فيما كان من بين المصابين امرأة. واعتدت قوات الاحتلال وفق المصادر بالضرب على طواقم الإسعاف والمتطوعين العاملين في الميدان ببلدة برقة. وذكر شهود عيان أن مستوطنين منعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى عدد من المصابين وهددوها بإطلاق النار على كل من يقترب من المكان، ما أعاق إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. إلى ذلك أيضا، أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة صحفي أجنبي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، كما اقتحم مستوطنون مدخل قرية اللبن الشرقية ونصبوا أعلام الاحتلال بين منازل تلك القرية. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير قدري سمارة من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة بعد أن أخلت المنزل والمنازل المجاورة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت سمارة الشهر الماضي من داخل إحدى مستشفيات مدينة رام الله بعد ملاحقته بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار قتل فيها مستوطن إسرائيلي قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله. هدمت جرافات الاحتلال نصبا تذكارية للشهداء في منطقتي دوار ورأس العين بمدينة نابلس، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين واعتقلت عددا منهم، وكان من بينهم الصحفي عمير استتية. وأعلنت عدة مدارس خاصة ورياض أطفال في نابلس تعطيل الدوام لهذا اليوم حفاظا على سلامة الطلبة. وفي جنين هدمت قوات الاحتلال وحطمت النصب التذكاري للشهيد ياسر الحمدوني في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، وأزالت صور الشهداء من عدد من المواقع وسط مدينة جنين. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر حملة مداهمات واسعة وأجبرت عشرات من الشبان على مغادرة منازلهم، واحتجزتهم في منزل حولته لسكن عسكرية في عدة قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة، وهي بيت دقو وبيت عنان وبلدة القبيبة وبيت سوريك وقطن. في هذا السياق أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم مخيم الدهيشة واعتقلت شابا، كما داهمت في ساعات الصباح بلدة الدوحة غرب بيت لحم واقتحمت أحد المحال التجارية دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق بين بلدة نحالين وقرية الجبع غرب بيت لحم ومدخل قرية مراح رباح جنوب المدينة بالبوابة الحديدية. استشهد 3 مواطنين اليوم بنيران وقصف قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات فجر هذا اليوم. في الإطار، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي كما قال. وأضاف أن ضريبة طوفان الأقصى كانت باهظة وفعل أهل غزة كان عظيما، حيث غيروا وجه التاريخ وتوازنات العالم بحسب تغريدات نشرها عبر تليجرام. من جانبها قالت حركة حماس بمناسبة الذكرى 7 أكتوبر إن هذا اليوم لم يكن بداية الصراع بل انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. إلى ذلك تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منازل معظم وزراء الحكومة الإسرائيلية في الذكرى 3 لأحداث 7 أكتوبر. من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن غفير إنه يجب عدم تكرار خطأ 7 أكتوبر بتفكيك السلطة وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها. وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت أن 22,000 شهيد من الطلبة والكوادر التعليمية ارتقوا خلال 3 سنوات من الحرب، بالإضافة إلى تدمير عشرات المدارس والجامعات في القطاع. ختاما مستمعينا بحالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو بيت لحم 2000.

0: علامة تجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
2: جولة الظهيرة برعاية معهد جالكسي. جالكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
3: العمق في التحليل،
4: آخر التطورات،
3: الأخبار الميدانية،
4: سياسية،
3: اقتصادية،
4: رياضية
5: ومنوعة.
3: جولة الظهيرة
4: يوميا عاد الجمعة والسبت
5: الساعة 1 ظهرا
3: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.

جولة الظهيرة تأتيكم مباشرة من راديو بيت لحم 2000، نستهلها بأبرز وأهم العناوين. شهيد و16 إصابة في هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون في برقة ورامين. 3 أعوام على 7 أكتوبر والحرب مستمرة ومعاناة الغزيين تتضاعف. إدارة سجون الاحتلال تلغي زيارات المحامين المقررة اليوم للأسرى. 500,000 عامل عاطل عن عمله و 288,000 عامل حرموا من الوصول إلى أعمالهم. تحذير فلسطيني من مخاطر رهن العلاقات المصرفية مع إسرائيل بقرارات مؤقتة.

0: كانت هذه عناوين الجولة وإليكمها بالتفصيل. معكم أنس القاضي. درجة الحرارة الآن في العاصمة المحتلة القدس 24 درجة مئوية. أهلا بكل متابعينا. استشهد مواطن وأصيب 16 آخرون اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طول كرم. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد المواطن علي حسن البزاري 44 عاما وإصابة 9 مواطنين بجروح متفاوتة بينهم إصابة بجروح خطيرة جراء عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على برقة شمال نابلس، كما أصيب 7 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طول كرم، فيما نقل آخرون إلى مستشفى رفيديا في نابلس، حيث أعلن عن استشهاد أحد المصابين فيما كان من بين المصابين امرأة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف قرب سهل برقة أثناء محاولتها الوصول إلى المصابين ونقلتهم من سهل رامين، واحتجزت 3 مسعفين ومتطوعا من بلدة برقة واستولت على مفاتيح مركبات الإسعاف قبل الإفراج عنهم وإجبارهم على مغادرة الموقع. وأفاد شهود عيان بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال هاجموا المزارعين في برقة أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم بسهل رامين، وأطلقوا الرصاص باتجاههم واعتدوا عليهم بالضرب ما أدى إلى وقوع الإصابات. وأضاف الشهود أن المستوطنين منعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى عدد من المصابين وهددوا بإطلاق النار على كل من يقترب من المكان، ما أعاق عملية إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر أحمد جبريل متحدثا عما جرى في برقة.
1: يعني ما حدث في هذه المنطقة يحدث شبه يومي في كل مناطق الضفة الغربية. المستوطنين منتشرين بشكل كثيف، وبالتحديد في موسم قطف الزيتون حدث اعتداء من قبل المستوطنين على المواطنين الذين يجنون ثمار الزيتون في هذه المنطقة. كان هناك متطوعين مسعفين لدى جمعية الهلال الأحمر يساعدون المواطنين في قطف الزيتون. حضر المستوطنين وقاموا بالاعتداء على المواطنين. تمكننا بعد ساعة من الاحتجاز من قبل طواقم الإسعاف احتجزهم جيش الاحتلال ما يقارب الساعة، تمكنت طواقمنا من الدخول ونقل ما يقارب 17 إصابة منهم شهيد و2 رصاص حي، واحد أدخل إلى العمليات وضعه خطر والآخر في الفخذ. أيضا كان هناك اعتداء على مسنين، عندما نتحدث عن سيد عمرها 71 عاما تم الاعتداء عليها وضربها بالضرب المبرح من قبل المستوطنين تحت رعاية جيش الاحتلال. هذا يحدث كل يوم في كافة مناطق الضفة الغربية. قبل قليل أيضا في منطقة أبو فلاح والمغير، وكذلك الأمر في جنين الآن أصاب بالرصاص الحي لشاب عمره 17 عاما. يعني الهجمات مستمرة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية. جيش الاحتلال اليوم يوفر حماية للمستوطنين، كذلك الأمر كان الاعتداء اليوم من جيش الاحتلال رغم وجود تنسيق مع الصليب الأحمر للسماح للطواقمنا للوصول إلى الإصابات. الطواقم تأخرت للوصول إلى هذه الإصابات مما فاقم وضع الإصابة. عندما نتحدث عن إصابة بالبطن تكون بالفعل خطيرة، ولكن يمكن معالجتها إذا تم التدخل بشكل سريع من قبل الطواقم، ولكن للأسف الشديد عندما نتحدث عن ساعة من النزيف لدى المصاب يكون الوضع خطير جدا.
0: وفي قرية المغير شمال شرق رام الله أحرق مستوطنون مركبة تعود لصحفي روسي كان في القرية لتوثيق الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون بعد مهاجمة منازل المواطنين.
2: اثنين حركوا سيارتي، بس احنا في قرية المغير وما بيجوا كل يوم بضربوا الناس، يكسوا دور سيارات كل شيء. اليوم هذا سيارتي، بس الوضع هيك كل يوم في قرية المغير وبكل الدفة، وبدنا نعمل اشي من برا، من اوروبا، من امريكا، عشان هذا تيرور، هم تيرورست.
0: أيضا في هذا الإطار، سرق مستوطنون اليوم ثمار زيتون من أراضي المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وفي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، اقتحم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال مدخل القرية ونصبوا عشرات أعلام الاحتلال بين منازل المواطنين وقاموا بأعمال استفزازية. وفي الأغوار الشمالية، يواصل مستوطنون أعمال تجريف وتوسعات في نبع الحمة تمهيدا للاستيلاء عليه وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة منه. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن المستوطنين أحضروا خلاطة ووضعوا الخرسانة عند النبع في إطار أعمال تأهيل ينفذونها في الموقع تمهيدا للسيطرة عليه والاستيلاء عليه أيضاً.

0: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير أو عائلة الأسير قدري سمارة في بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة بعدما أخلت المنزل والمنازل المجاورة. وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على المنطقة بالتزامن مع استمرار اقتحام بلدة بيدو وقرية بيدق والقرى والبلدات المجاورة، فيما اتخذت إجراءات عسكرية مشددة أعاقت حركة المواطنين. وبالتزامن مع هدم منزل سمارة اقتحمت قوات الاحتلال قرى بيدق وكذلك بيت عنان والقبيبة ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واحتجزت 50 مواطنا على الأقل وأخضعتهم لتحقيق ميداني. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت سمارة الشهر الماضي من داخل مستشفى في مدينة رام الله بعد ملاحقته بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار قتل فيها مستوطن قرب مستوطنة حلمي الشمالي غربي رام الله. الزميل الصحفي ضياء حشية متحدثا عن تفجير منزل الأسير قدري سمارة.
1: مرتين فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير قدري سمارة. قبل قليل قامت قوات هندسية بوضع مزيد من المتفجرات، ومن ثم فجرت تفجيرا آخر أكثر قوة نسفت فيه كل أساسات المنزل على وجه التحديد. الأسير قدري سمارة كان نفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي، ومن ثم حاول الانسحاب مصابا بالرصاص من قبل أحد حراس المستوطنين. بعد ذلك وصل إلى أحد المشفيات، هذا طبعا قبل حوالي أسبوعين إلى 3 أسابيع. هذا الشاب وصل إلى مستشفى خاص في شارع الإرسال في حي المصايف، ومن ثم دخلت قوات خاصة واعتقلته. لكن المنزل فجر، فيما الحملة العسكرية التي تستهدف منطقة شمال غربي القدس المحتلة لا زالت على حالها. عشرات المعتقلين من مناطق واسعة من منطقة شمال غربي القدس، من قطنة، من بيت دقو، من الخبيبة، وكذلك من بلدة بيت عنان، قرى ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي بمئات الجنود عمليات اقتحام من بيت إلى بيت، ومن ثم استدعاءات عبر الهواتف. هناك عدد من النقاط التي احتلها وهي منازل للفلسطينيين، تم وضع الشبان المعتقلين داخلها تمهيدا لتحقيقات يجريها الجيش الإسرائيلي. ولكن نحن نتحدث عن 3 أعوام من حرب الإبادة على قطاع غزة. المستوطنون خلال 3 أعوام قتلوا قرابة 66 فلسطيني. هناك 62,000 اعتداء إسرائيلي بالضفة الغربية في الأعوام 3 الأخيرة، بمعنى أن هناك منحنى تصعيدي غير مسبوق في الضفة الغربية وفي القدس، بدءا من القتل، الإعدامات الميدانية، الاعتقالات التي وصلت إلى أكثر من 26,000 حالة اعتقال سجلت في السنوات 3 الأخيرة، مرورا أيضا بهدم المنازل. بكل الأحوال ما مجموعه 62,916 اعتداء بحق الفلسطينيين سجلت في الضفة الغربية، منها 48,000 نفذتها قوات الاحتلال و 14,142 نفذها المستوطنون المتطرفون. اعتداءات المستوطنين أيضا أسفرت عن إشعال 1,182 حريق، شملت 890 حالة استهداف للممتلكات و 373 حالة استهداف للأراضي.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم نصبا تذكارية للشهداء في منطقتي الدوار ورأس العين بمدينة نابلس بعد اقتحامها المدينة فجرا وإعلانها حظر التجول فيها. وأشارت مصادر محلية إلى أن جرافة للاحتلال الإسرائيلي هدمت نصبا تذكارية للشهداء، بينما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة وداهم الجنود عددا من المنازل واعتقلوا عددا من المواطنين بينهم الصحفي عمير استيتية. وأعلنت عدة مدارس خاصة ورياض أطفال تعطيل الدوام لهذا اليوم في مدينة نابلس حفاظا على سلامة الطلبة. كما هدمت قوات الاحتلال وحطمت النصب التذكاري للشهيد ياسر الحمدوني في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأزالت صور الشهداء في عدد من المواقع وسط مدينة جنين.

0: إلى قطاع غزة استشهد مواطنان أحدهما من عناصر الدفاع المدني وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة بالتزامن مع تواصل خروقات وقف إطلاق النار. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد زياد زهير زعرب جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس، كما استشهد الفتى نمر أحمد بربخ متأثرا بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال شرق دوار أبو حميد شرق خان يونس. وفي وقت سابق فجر اليوم استشهد عنصر الدفاع المدني محمد طموس إثر قصف إسرائيلي أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. هذا وقالت حركة حماس بمناسبة الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023 إن ذلك اليوم يمثل محطة تاريخية في مسيرتها، مؤكدة تمسكها بالمقاومة وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأضافت الحركة في بيان أن 7 أكتوبر جاء نتيجة عقود من الاحتلال والعدوان والحصار وتهويد المقدسات والقتل الممنهج وسلب الحقوق. وحملت حماس الولايات المتحدة والوسطاء مسؤولية إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق خريطة الطريق، إلى جانب العمل على إغاثة غزة وإعادة إعمارها وإنهاء الحرب. ودعت إلى الشروع الفوري في بناء استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة بمشاركة مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، معتبرة ذلك سبيلا لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية. كما طالبت الحركة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بملاحقة نتنياهو وقادة إسرائيليين آخرين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. من جهته قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن ما وصفه العبور المقدس أسهم في كسر نظرية الأمن الإسرائيلية، وأن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا شهد له العدو قبل الصديق. ومنذ ذلك الحين شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة قتلت خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفا ودمرت نحو 90% من البنية التحتية. زميل عبدالله مقداد من غزة يتحدث عن أحوال الغزيين بعد 3 سنوات من الحرب.
1: وصباح حزين، وهي ذكرى يستذكر فيها الفلسطينيون آخر أيام غزة الجميلة التي كانت مفعمة بالحياة والأمل. كان يتطلع الناس في ذلك اليوم أو في ذلك العام على الأقل بكثير من الأمل وكثير من التفاؤل. صحيح أن الحصار الإسرائيلي كان مفروضا منذ عام 2006، ولكن في عام 2023 بدأت يعني عملية التفاؤل الاقتصادي، خاصة أننا كنا نتحدث عن حراك اقتصادي في ذلك الوقت، عن حركة تجارية نشطة، عن دخول للعمال داخل الخط الأخضر، عن نشاط اقتصادي جيد، عن انفتاح اقتصادي، عن استثمارات بدأت تتسع، عن حركة للشبان والمواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في الخارج وبدأوا يعتمدون على التحويلات المالية لإنعاش الواقع الاقتصادي. وبالتالي عندما كنا نتحدث عن عام 2023 كنا نتحدث عن عام بدأ يزدهر فيه الفلسطينيون بصورة أو بأخرى بكثير من الأمل والتفاؤل الاقتصادي في ذلك الوقت. ولكن جاءت هذه الحرب وقلبت كل الموازين وقلبت كل شيء من واقع اقتصادي ومن واقع معيشي ومن واقع سياسي وحتى واقع أمني داخل قطاع غزة. اليوم نحن نتحدث عن سيدخل الفلسطينيون العام الرابع في هذه الحرب، ولكن كيف هو الحال؟ هم في أسوأ حال. نحن نتحدث عن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة اليوم يعيشون في الخيام، فقدوا منازلهم. عندما نتحدث عن مساحة قطاع غزة التي تبلغ 365 كيلومتر مربع، اليوم صدر منها أكثر من 65% من هذه المساحة الكلية. يعيش المواطنون اليوم فيما يقارب من 30% من مساحة قطاع غزة، ولكن كيف يعيشون؟ يعيشون وسط أطنان من الركام، وسط أطنان كبيرة من النفايات الصلبة، وسط الأوبئة والأمراض، وسط القوارض والحشرات. وحتى من يعيش في هذه المساحة يعيشون في الخيام، هذه الخيام لا تقي لا حرارة صيف ولا برد شتاء، يتعرضون للغرق العميق في الشتاء والانهيار الكبير والأمراض في فصل الصيف، وفي حتى في فصلي الربيع والخريف لا يعيشون في أفضل الأحوال. عن القطاعات الهامة التي أصيبت في مقتل، هنا نتحدث عن القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى والانهيار الاقتصادي. القطاع الاقتصادي قسم إلى ثلاثة أقسام، هناك قطاع صناعي وقطاع زراعي وقطاع تجاري. هذه القطاعات الثلاثة هي الرافد الأساسي لأي اقتصاد، ولكن كان في قطاع غزة هناك بداية اقتصاد التي حققت الاكتفاء الذاتي خاصة في القطاع الزراعي. القطاع التجاري كان يعتمد على الصادرات والواردات سواء من إسرائيل أو من مصر، وأيضا القطاع الصناعي كان هناك يعني محاولات حثيثة من القطاع الخاص، كان هناك مدينة صناعية هي مدينة بدكو وكانت تضم الكثير من المرافق الاقتصادية الهامة، ولكن كل ذلك تبخر ودمر.

0: قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير معظم مستشفيات القطاع، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية تعمل تحت ظروف شديدة الصعوبة وسط نقص الدواء والمعدات. ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم زعم الاحتلال الجديد عن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية.
1: في الوقت الذي تعيش فيه المنظومة الصحية عامها الثالث على التوالي من الإبادة الطبية الممنهجة، يخرج علينا الاحتلال الإسرائيلي مجددا عبر ناطقيه بجملة من الادعاءات الباطلة والمضللة، تزعم وجود مسلحين أو تخزين أسلحة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. إن وزارة الصحة تنفي هذه الافتراءات المكررة جملة وتفصيلا، وتؤكد أن إعادة تدوير هذه الذرائع الواهية ليس سوى صناعة لمبررات كاذبة تهدف لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية وتمهيد الطريق لمواصلة تقويض ما تبقى من المقومات الصحية وتدميرها. إن هذه المزاعم المضللة والتي تتكرر بطريقة مفضوحة تأتي في وقت يدخل فيه العدوان عامه الرابع على التوالي من الإبادة الطبية الممنهجة والاستهداف المباشر للمنظومة الصحية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن تدمير معظم المستشفيات وإخراجها عن الخدمة وقضاء على المقدرات الصحية التي بنيت على مدار عقود. وفي هذا السياق تؤكد وزارة الصحة على ما يلي: إن إعادة تدوير هذه الذرائع في هذا التوقيت ليست سوى محاولة مكشوفة لصناعة غطاء إعلامي ومبررات واهية لآلة الحرب الإسرائيلية، تمهيدا لمواصلة تقويض ما تبقى من المنظومة الصحية ومهاجمة ما تبقى من المستشفيات والمراكز الطبية. إن ما يتواجد داخل المستشفيات والمراكز الطبية العاملة اليوم ليس سوى جرحى ومرضى يصارعون الموت، وكوادر طبية وإنسانية تعمل بأدنى المقومات والإمكانات وبظروف استثنائية شديدة القسوة لتقديم أدنى خدمات الرعاية الطبية وسط نقص حاد في الأدوية ومتطلبات تقديم الرعاية الصحية. إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بالحصار الخانق ومنع دخول الدواء والمستهلكات الطبية وعرقلة سفر آلاف الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في الخارج، بل يصر على مواصلة ملاحقة الرعاية الصحية حتى في آخر ملاذاتها المتبقية. نجدد تأكيدنا الكامل على أن أبواب جميع المستشفيات والمنشآت الصحية كانت ولا تزال مفتوحة بلا استثناء أمام كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية للدخول وللاطلاع عن كثب على طبيعة العمل داخلها.
0: من ناحيتها، أحصت وزارة التربية والتعليم استشهاد 22,000 من الطلبة والكوادر التعليمية وتدمير العشرات من المدارس والجامعات خلال 3 سنوات من العدوان. من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن هناك نحو 8,000 لا يزالون تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، إضافة إلى نحو 5,000 مفقود لا يعرف مصيرهم.
2: هذا الملف من الملفات الشائكة والصعبة الذي له أثر نفسي بشكل كبير جدا على العائلات وعلى الأسر. طبعا بدأت عملية حصر هؤلاء المفقودين منذ بداية الحرب، وطواقم الدفاع المدني يعني بدأت بالتدخل لعمليات الانتشال من البداية إلى غاية شهر 12-23. بعد ذلك بدأت عمليات يعني استهداف المقدرات الثقيلة، وبهذا يعني توقفت عمليات الانتشال. طبعا بعد وقف اطلاق النار طواقم الدفاع المدني باشرت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للبدء بمشروع انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. المعلومات الموجودة لدينا كدفاع مدني قرابة 8000 جثمان موجودين تحت الأنقاض. هذا طبعا في ملف مفقودين معلومين تحت الأنقاض. هناك مفقودين مصيرهم مجهول، لا نعرف عنهم أي شيء، هل قتلوا وجثامينهم منتشرة في الشوارع، منتشرة في مناطق المساعدات، منتشرة في مناطق الحواجز الإسرائيلية التي كانت موجودة في غزة في فترة دخول العمليات الإسرائيلية، لا نعلم مصيرهم، أم هل هم يعني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر حقيقة نحن والمنظمات الدولية لا يوجد لديها تأكيد عن مصير هؤلاء المواطنين. طبعا بدأنا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال ألغت اليوم زيارات المحامين التي كانت مقررة للأسرى، حيث أبلغت الطواقم القانونية بقرار الإلغاء فور وصولها إلى مداخل السجون دون تقديم أي توضيحات بشأن الأسباب. وأوضحت الهيئة والنادي أن هذا القرار حال دون إجراء الزيارات القانونية المقررة اليوم، في انتهاك لحق المعتقلين في التواصل مع محاميهم ومتابعة أوضاعهم وقضاياهم القانونية. ونوهت الهيئة والنادي إلى أن عائلات الأسرى الذين كان من المقرر أن تتم زيارتهم اليوم من قبل الطواقم القانونية بأن الزيارات لن تجرى لهذا اليوم، وسيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشأن إعادة تنسيق الزيارات التي جرى إلغاؤها.

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن عدد العاطلين عن العمل يبلغ أكثر من نصف مليون عامل وعاملة، فيما فقدت آلاف الأسر العمالية مصادر دخلها الأساسية وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية. وأضاف الاتحاد في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق إن أكثر من 280 ألف عامل حرموا من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 48 منذ 7 أكتوبر 2023. وأضاف أن العمال الفلسطينيين يعيشون واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والاجتماعية في ظل التراجع الحاد في فرص العمل وغياب الحماية الاجتماعية الكافية، إلى جانب تراكم الديون والقروض والالتزامات المالية، الأمر الذي فاقم من معاناة العمال وأسرهم. كما طالب بتوفير دعم مالي مباشر للعمال المتضررين والأسر العمالية الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم بما يسهم في حماية الأسر من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على قدرتها على مواجهة الظروف الراهنة.

حذر محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر جدية نتيجة ارتباط العلاقات المصرفية مع بنوك إسرائيلية بقرارات مؤقتة. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله بممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين. وقال المحافظ إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه مخاطر جدية نتيجة ارتباط العلاقات المصرفية بقرارات مؤقتة مع البنوك الإسرائيلية، وأشار إلى تعهد بنك إسرائيل بتمديد العلاقة المصرفية حتى نهاية 2026، مضيفا إن هذا التمديد لا يشكل حلا دائما للعلاقات المالية والمصرفية بين الجانبين.

0: إلى حالة الطقس المتوقعة مع المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
1: اليوم الأربعاء إن شاء الله ويوم غد الخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. جو معتدل اليوم في معظم المناطق ودرجات الحرارة حول المعدل العام. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق. يوم الخميس جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل وجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية وجو حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: قدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 25-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 24-15، نابلس 26-16، جنين وطوباس 30-21، أريحة والأغوار 34-24، طول كرم وقلقيلة 28-21، غزة وخنيني 27-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

تذكير بالعناوين. شهيد و16 إصابة في هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون في برقة ورامين. 3 أعوام على 7 أكتوبر والحرب مستمرة ومعاناة الغزيين تتضاعف. إدارة سجون الاحتلال تلغي زيارات المحامين المقررة اليوم للأسرى. 500,000 عامل عاطل عن العمل و280,000 عامل حرموا الوصول إلى أعمالهم. تحذير فلسطيني من مخاطر رهن العلاقات المصرفية مع إسرائيل بقرارات مؤقتة.

في ختام جولة الظهيرة تقبل تحياتي في الإعداد والتقديم، هذه تحياتي أنس القاضي وتحيات الزميل صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير وإلى اللقاء.

0: العمق في التحليل.
1: آخر التطورات،
2: الأخبار الميدانية،
1: سياسية، اقتصادية، رياضية
3: ومنوعة.
0: جولة الظهيرة
1: يوميا عاد الجمعة والسبت
3: الساعة الواحدة ظهرا
0: عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: جولة الظهيرة برعاية معهد جالاكسي. جالاكسي، ليش تستنى 4 سنين؟
4: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالاكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالاكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالاكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء.

96-76-41 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب 16 آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طول كرم. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد المواطن علي حسن البزاري 44 عاما جراء عدوان الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقة. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طول كرم، فيما نقل آخرون إلى مستشفى رافيديا في مدينة نابلس، حيث أعلن عن استشهاد أحد المصابين فيما كان من بين المصابين امرأة. واعتدت قوات الاحتلال وفق المصادر بالضرب على طواقم الإسعاف والمتطوعين العاملين في الميدان ببلدة برقة. وذكر شهود عيان أن مستوطنين منعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى عدد من المصابين وهددوها بإطلاق النار على كل من يقترب من المكان، ما أعاق إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. إلى ذلك أيضا، أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة صحفي أجنبي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، كما اقتحم مستوطنون مدخل قرية اللبن الشرقية ونصبوا أعلام الاحتلال بين منازل تلك القرية. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير قدري سمارة من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة بعد أن أخلت المنزل والمنازل المجاورة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت سمارة الشهر الماضي من داخل إحدى مستشفيات مدينة رام الله بعد ملاحقته بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار قتل فيها مستوطن إسرائيلي قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله. هدمت جرافات الاحتلال نصبا تذكارية للشهداء في منطقتي دوار ورأس العين بمدينة نابلس، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين واعتقلت عددا منهم وكان من بينهم الصحفي عمير استتية. وأعلنت عدة مدارس خاصة ورياض أطفال في نابلس تعطيل الدوام لهذا اليوم حفاظا على سلامة الطلبة. وفي جنين هدمت قوات الاحتلال وحطمت النصب التذكاري للشهيد ياسر الحمدوني في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، وأزالت صور الشهداء من عدد من المواقع وسط مدينة جنين. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر حملة مداهمات واسعة وأجبرت عشرات من الشبان على مغادرة منازلهم، واحتجزتهم في منزل حولته لسكن عسكرية في عدة قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة، وهي بيت دقو وبيت عنان وبلدة القبيبة وبيت سوريك وقطن. في هذا السياق أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم مخيم الدهيشة واعتقلت شابا، كما داهمت في ساعات الصباح بلدة الدوحة غرب بيت لحم واقتحمت أحد المحال التجارية دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق بين بلدة نحالين وقرية الجبع غرب بيت لحم ومدخل قرية مراح رباح جنوب المدينة بالبوابة الحديدية. استشهد 3 مواطنين اليوم بنيران وقصف قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات فجر هذا اليوم. في الإطار، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي كما قال. وأضاف أن ضريبة طوفان الأقصى كانت باهظة وفعل أهل غزة كان عظيما، حيث غيروا وجه التاريخ وتوازنات العالم بحسب تغريدات نشرها عبر تليجرام. من جانبها قالت حركة حماس بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر إن هذا اليوم لم يكن بداية الصراع بل انفجارا في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. إلى ذلك، تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منازل معظم وزراء الحكومة الإسرائيلية في الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر. من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن غفير إنه يجب عدم تكرار خطأ 7 أكتوبر بتفكيك السلطة وتجريدها من السلاح واعتقال عناصرها. وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت أن 22,000 شهيد من الطلبة والكوادر التعليمية ارتقوا خلال 3 سنوات من الحرب، بالإضافة إلى تدمير عشرات المدارس والجامعات في القطاع. ختاما مستمعينا بحالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات. لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو ركاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: بكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل، أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أنا سوبر زيزو نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: راديو بيت لحم 2000.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: التجارية لشركة العجاوي التجارية. عجة جنين.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: قيمتك وقلبي خليتك وعدنا
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs بنك الإسكان بنكي للحياة.

0: لكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو بيت لحم الكل.

مش كل طريق للنجاح لازم يكون طويل. أحياناً مهارة واحدة بتختصر عليك سنين. مع جالكسي للتدريب ابدأ طريقك لمهنة مطلوبة وخبرة عملية تفتح لك أبواب سوق العمل. من سنة 1997 وإحنا بنحول التدريب لمهارة والمهارة لفرصة حقيقية. بتوجيهي أو بدون، مكانك عنا موجود. تخصصات متنوعة، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. لا تطول الطريق، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. للتواصل على رقمنا المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، مهنة بالإيد وشهادة بتقوي مستقبلك.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: سي أخبار الشرق الأوسط.
1: في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في غزة، سقوط أكثر من 74 ألف قتيل على مدى 3 سنوات، نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن بحسب وزارة الصحة بالقطاع. إسرائيل تحيي عدة فعاليات لإحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول في عدة مواقع، منها موقع مهرجان نوفا الموسيقي حيث قتل المئات وأخذ آخرون رهائن. هجوم مستوطنين على دير نظام قرب رام الله مما ألحق أضرارا بمنازل وممتلكات للمواطنين، وإطلاق نار على مزارعين في برقة شمال غرب نابلس أثناء قطف ثمار الزيتون. شاهد عيان.
2: طبعا هجموا عليهم بطريقة همجية، والأهالي اللي موجودين يعني في كبار سن وفي شباب وفي حتى أطفال رفضوا أن يطلعوا من أرضهم، هذا أرضنا، فظلهم مصرين أنهم تشبتوا منهم بأرضهم، أطلقوا عليهم الرصاص بشكل مكثف.
0: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: جماعة أنصار الله الحوثية تستهدف مطارين في الرياض وعدن بعد أقل من ساعة من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تتبع منصة إطلاق صواريخ في سماء العاصمة صنعاء، فيما أعلنت المملكة توقف الرحلات الجوية في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في جدة. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
3: تبنى الحوثيون هذا الهجوم الذي قالوا إنه استهدف إمدادات سعودية وصلت معسكر بدر المحاذي للمطار، في مصر السلطات الأمريكية في عدن قالت إن أحد هذه الصواريخ سقط بالقرب من مدرج المطار.
1: تصعيد عسكري ضد الحوثيين ضمن عملية فجر اليمن بالتزامن مع استمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي. السعودية تحرز لقب كأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخها بعد تمكنها من هزيمة الإمارات في المباراة النهائية في مدينة جدة.
0: BBC.
4: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم بعد 3 سنوات على 7 أكتوبر، دقيقة صمت في إسرائيل وغزة تستحضر ذكريات الحرب.
2: ويعني 7 أكتوبر جدد الأحزان إلنا، بتجدد الأوجاع، بتجدد المصايب.
1: قتيل ومصابون في هجوم للمستوطنين على مزارعين في نابلس بالضفة الغربية.
3: كنا بالأرض حوالي الساعة 10، دشعوا المستوطنين، طبعا هم فيش تفاهم معهم، بلشوا يطلقوا النار عشوائي.
1: الحوثيون يهاجمون مطار عدن الدولي فيما يشتد القتال بين الجماعة والقوات الحكومية.
4: مطار عدن ملاصق جدا له الأحياء السكنية، فتسبب بهلأ شديد وخوف شديد، وفي بعض بيوت تنافل التراب فوقهم.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد ويومية الشرق الأوسط، معكم فيه محمد عبد الجواد. إذن 3 سنوات مرت على هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة حماس على بلدات ومواقع في جنوب إسرائيل محاذية لقطاع غزة، وما أعقبه من حرب إسرائيلية واسعة على القطاع. الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص، فيما اقتاد مقاتلو حماس 251 رهينة إلى داخل قطاع غزة. ومنذ بدء الحرب قتل أكثر من 47,000 فلسطيني في القطاع وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فيما خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية دمارا واسعا طال مختلف المناطق والبنى التحتية. بالتزامن مع حلول الذكرى 3، عممت دقيقة صمت في أنحاء إسرائيل إحياء لذكرى قتل هجوم 7 أكتوبر. وللوقوف على أجواء إحياء هذه الذكرى في إسرائيل وما تحمله من دلالات سياسية وشعبية بعد 3 سنوات من الحرب، ينضم إلينا مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي. مرحبا بك مهند، كيف تبدو أجواء الذكرى 3 لأحداث 7 أكتوبر في إسرائيل، وما أبرز الرسائل التي تحملها الفعاليات الرسمية والشعبية هذا العام؟
3: هذا اليوم بدأ بدوي صفرات الأنبار التي سمعت كنوع من التذكار ومراسم تذكار هجوم 7 أكتوبر في الساعة 6:30 صباحا، ومن ثم بدأت هناك عدة مراسم لإحياء الذكرى في عدة مناطق في تل أبيب وأيضا في منطقة غلاف قطاع غزة، حيث شارك عشرات من عائلات القتلى الإسرائيليين في هذه المراسم. عدد من قيادة المعارضة في إسرائيل ذهبوا إلى عدد من هذه المراسم في منطقة الجنين، في المناطق التي استهدفت أولا في هجوم حركة حماس في عام 2023. الفعالية الرسمية الكبيرة ستكون في الساعة 9 مساء في توقيت مدينة القدس في مدينة تل أبيب، حيث سيشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في إحياء هذه الذكرى. الذكرى الرسمية الحكومية كانت في 5 أكتوبر بحكم بأنهم اعتبروا التقويم العبري هو التقويم الرسمي، وبالتالي كان هناك كلمات للمسؤولين الإسرائيليين قبل 2 يوم. يتزامن هذا الموضوع مع قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية وعدم إغلاق عدة ملفات بخصوص 7 أكتوبر، أولها موضوع المطالبات من قبل المعارضين لنتنياهو بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية تبحث في أسباب الإطلاق لتصدي الهجوم 7 أكتوبر ومنها الأسباب الحكومية. وأيضا هناك شهدت بعض المناطق مثل تل أبيب والقدس عدة مظاهرات تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتنحي أو تطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات القادمة. لذلك ملف 7 أكتوبر، ولو أن الحرب من وجهة النظر الإسرائيلية انتهت في قطاع غزة على الرغم من استمرار القصف، إلا أنها ما زالت تترك أثرا كبيرا فيما يتعلق بعدم إغلاق الملف المتعلق بتحمل المسؤولية. من وجهة نظر هؤلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر، قيادة الجيش تحملت المسؤولية، أغلب قيادات الجيش تغيرت، أغلب قيادات المؤسسة الأمنية تغيرت، لكن نتنياهو بقي في منصبه. ذلك يتزامن أيضا مع تحذيرات نتنياهو والأجهزة الأمنية التي كانت في 2 يومين من احتمال أن تنفذ حماس هجمات ضد القوات الإسرائيلية. هذا اعتبر من قبل الإسرائيليين بأنه فشل للحكومة الإسرائيلية التي لم تنجز المهمة لا عسكريا ولا سياسيا ضد حماس في غزة.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي. على الجانب الآخر، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر واندلاع الحرب في القطاع. فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وسقوط قرابة 15 مصابا في عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار نفذتها القوات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كيف يتذكر الغزيون يوم 7 أكتوبر؟ والمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات الميدانية مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
5: مع حلول الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي أعقبت هجوم حركة حماس على الجانب الإسرائيلي والذي وافق في هذا اليوم في 7 أكتوبر، لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تقصف قطاع غزة بشكل يومي، هذا علاوة على عمليات النسف والتدمير المستمرة، حيث قالت وزارة الصحة اليوم أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب زهاء 15 آخرين جراء عمليات الجيش الإسرائيلي المستمرة، ومن بين القتلى فتى في 15 من عمره وأحد ضباط جهاز الدفاع المدني قتلا جراء إطلاق نار مباشر في مناطق مختلفة في قطاع غزة، وأيضا معاناة مستمرة من قبل 10,000 النازحين والذين يقدر تعدادهم 1,700,000 نازح في ظل ظروف صعبة وقاسية، حيث أن عمليات الإعمار لم تبدأ، ولم تبدأ أيضا عمليات الإغاثة الطارئة والعاجلة والإيواء والتي انتظرها السكان ل3 أعوام. وفي هذا السياق فإن الأرقام كبيرة وضخمة جدا للخسائر والضحايا خلال هذه الحرب، حيث قتل أكثر من 74,000 فلسطيني وأصيب أكثر من 175,000 آخرين، ومن إجمالي الضحايا أكثر من 52% هم من الأطفال والنساء وكبار السن وفقا لما أكدته وزارة الصحة. ورغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار منذ حوالي عام، لا تزال إسرائيل تقصف غزة بشكل يومي، حيث قتل منذ توقيع هذا الاتفاق أكثر من 1,460 شخص وأصيب زهاء 5,000 آخرين، هذا علاوة على وجود عدد من المفقودين. يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر في غزة والضفة الغربية أيضا بالتزامن مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر.
1: عدنان البرش مراسل البي بي سي لشؤون غزة. وبعد 3 سنوات على 7 أكتوبر، بقيت لحظات بعينها عالقة في ذاكرة الغزيين، يستحضرونها كلما عادوا بذاكرتهم إلى ذلك اليوم، ويقولون إنهم رغم مرور السنوات لم يتمكنوا من تجاوزها أو نسيانها. نستمع لبعض المواطنين من غزة.
6: ده يوم عصيب، يوم حزين، بدأت تتغير المسارات حتى هذه اللحظة، اتدمرت كل البلد بعد ذلك،
7: اتدمرنا، عشنا بخيام، يعني فقدنا أولادنا، فقدنا كل شيء، بيتي راح، أولادي راحوا، فقدت كتير من عيلتي، يعني بصراحة كان إشي مش طبيعي لا يوصف، ولازال الفكر عندي شغال إنه عنا إحنا يا الشعب الفلسطيني الانتصار. إشي مش رايح عن بالي هو لحظة 7 أكتوبر، هي هذه لحظة 7 أكتوبر لحتى الآن أنا مش نسيها.
8: الموقف اللي بقدرش أنساه لحتى الآن من 3 سنوات بالضبط، كانوا خواتي 3 بيستنونا عشان يجي ننسى عندهم، وللأسف المكان اللي كانوا فيه كلهم نزل عليهم، قبل ما نوصل لهم صار قصف، نزل البيت على خواتي 3 و3 من زوجات، خواتي في أولادهم وبناتهم استشهدوا. هذا أكثر موقف ما بقدر أنساه بحياتي كلها، ويعني 7 أكتوبر جدد الأحزان إلنا، بتجدد الأوجاع، بتجدد المصايب. يعني اليوم بالضبط اليوم 3 سنوات إلي أنا مودع شقيقاتي في أول يوم من الحرب.
1: مواطنون من قطاع غزة.
9: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: أفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية قامت بتنفيذ حملة واسعة منذ ساعات الفجر تخللتها مداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية بالتزامن مع اقتحام محيط منزل السجين قدر سمارة في بلدة بدو وإجبار السكان على إخلاء المنطقة المحيطة به. وفي نابلس اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة المدينة ترافقها جرافات وشرعت في هدم نصب تذكاري لقتلى فلسطينيين. إلى ذلك قتل فلسطيني وأصيب آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون اليوم على قاطفي الزيتون في بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من رام الله إيمان عريقات.
10: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفلسطيني علي البزاري متأثرا بإصابته الحرجة جراء اعتداء مشترك من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي عليه في قرية برقة الواقعة شمال مدينة نابلس، فيما أصيب كذلك عدد آخر من الفلسطينيين من المزارعين خلال موسم حصاد أشجار الزيتون، كذلك في سهل رامين شرق مدينة طول كرم، حيث كان هناك كذلك عدد من الإصابات إن كان بالرصاص الحي أو كذلك بالضرب المبرح من قبل المستوطنين على المزارعين صباح اليوم. كل هذه التطورات تأتي بينما كذلك شهدت بلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله على إحراق مجموعة من المستوطنين لمركبة تعود لنشطاء وصحفيين أجانب كانوا يتواجدون ليلا في هذه القرية وفق تأكيدهم. كذلك شهدت بلدة بدو الواقع شمال غرب القدس على تفجير منزل الفلسطيني قدري سمارة والذي كان قد أصيب واعتقل خلال الشهر الماضي بعد اتهامه من قبل السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت في حينه عن مقتل مستوطن إسرائيلي. قالت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة وشرع بإخلاء منزل عائلة سمارة والمنازل المجاورة له تمهيدا لهدمه، وكذلك كان هناك مداهمة لعدد من المنازل بالإضافة إلى حملة من الاعتقالات والتحقيقات الميدانية مع فرض طوق عسكري على البلدة وشن كذلك حملات دهم واعتقالات في عدد من القرى الواقعة شمال غرب مدينة القدس. كل ذلك بينما لا تزال الضفة الغربية المحتلة تشهد على إغلاق عسكري شامل بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في قطاع غزة.
1: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. وكما استمعنا كان مزارعون في نابلس بالضفة الغربية قد تعرضوا لهجوم شنه مستوطنون على أراضيهم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فيما قال شهود عيان إن المستوطنين منعوا طواقم الإسعاف من الوصول لعدد من المصابين. وقد استمعنا لعدد من شهود العيان.
11: اليوم اللي صار كارثي انه يعني الناس يعني راحت تواجد في مناطق عمق مناطق الف، يعني هذه مناطق عمرنا ما حسبنا انه يوصل لها المستوطنين اراضيهم وقطفوا المحصول الزيتون اللي لهم. طبعا هجموا عليهم والاهالي اللي موجودين يعني في كبار سن وفي شباب وفي حتى اطفال رفضوا انه يطلعوا من ارضهم، هذا ارضنا، فظلهم مصرين انه متشبتوا لهم بارضهم. طبعا اطلقوا عليهم الرصاص بشكل مكثف.
12: كنا بالارض حوالي الساعه 10 دشوا المستوطنين باعداد كبيره وبلشوا يضربوا حجار بالأول، يطلقوا النار، ممنوع تقطفوا الزيتون، ممنوع تتواجدوا في المنطقة. طبعا احنا كنا لهم هاي أرض أرضنا وهاي مناطق ألف وما لكم مش عنا ولا إشي. طبعا هم فيش تفاهم معهم، بلشوا يطلقوا النار عشوائي.
13: أدى هذا الكلام إلى الفعل الشنيع، أدى إلى استشهاد الشاب علي حسن بزاري صلاح من برقة ابن 44 عام. في ناس كتير كانوا هذا وتدخلوا ولكن كانت الهجوم عنيف وهددوا الآخرين ولاحقتنا أكثر من 20 سيارة كان معهم.
1: شهود عيان من نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار التي عدتها اليوم آية حسام، تقرأها دينا ناجي.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في غزة، سقوط أكثر من 74 ألف قتيل على مدى 3 سنوات، نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن بحسب وزارة الصحة بالقطاع. إسرائيل تحيي عدة فعاليات لإحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول في عدة مواقع، منها موقع مهرجان نوفا الموسيقي حيث قتل المئات وأخذ آخرون رهائن. هجوم مستوطنين على دير نظام قرب رام الله مما ألحق أضرارا بمنازل وممتلكات للمواطنين وإطلاق نار على مزارعين في برقة شمال غرب نابلس أثناء قطف ثمار الزيتون. شاهد عيان.
11: طبعا هجموا عليهم بطريقة همجية والأهالي اللي موجودين يعني في كبار سن وفي شباب وفي حتى أطفال رفضوا أن يطلعوا من أرضهم، هذا أرضنا، فظلهم مصرين أنهم تشبتوا أنهم بأرضهم، أطلقوا عليهم الرصاص بشكل مكثف.
14: BBC أخبار الشرق الأوسط.
15: جماعة أنصار الله الحوثية تستهدف مطارين في الرياض وعدن بعد أقل من ساعة من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تتبع منصة إطلاق صواريخ في سماء العاصمة صنعاء، فيما أعلنت المملكة توقف الرحلات الجوية في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في جدة. الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
16: تبنى الحوثيون هذا الهجوم الذي قالوا إنه استهدف إمدادات سعودية وصلت معسكر بدر المحاذي للمطار، فيما السلطات الأمنية في عدن قالت إن أحد هذه الصواريخ سقط بالقرب من مدرج المطار.
15: تصعيد عسكري ضد الحوثيين ضمن عملية فجر اليمن بالتزامن مع استمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي. السعودية تحرز لقب كأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخها بعد تمكنها من هزيمة الإمارات في المباراة النهائية في مدينة جدة.
14: BBC.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعنا في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي هند سليم. مرحبا بك هند.
17: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي BBC.
1: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
17: من العراق، حيث انتشرت فيديوهات حول معاناة عددا من الطلبة العراقيين. تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطالب عراقي يشتكي لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل من رداءة الكتب المدرسية التي تسلمها الطلبة مع بدء العام الدراسي، ويقول إن الكتب ممزقة. كذلك انتشر فيديو للتلاميذ في منطقة الشامية بمحافظة الديوانية يضطرون لعبور جدول مياه يوميا للوصول إلى مدارسهم. ظهر في الفيديو أهالي الأطفال يحملونهم على ظهورهم حتى يعبروا بهم المياه إلى الجهة الأخرى من الجدول. دعنا نستمع إليهم.
18: مدرسة ما عندنا احنا طبعا، فنروح لكم هذا الطريق، شوفونا، شوف صور الطريق وصور الطلاب. هاي الأطفال هسه شنو ذنبه؟ هسه هذا الطفل لو ما هذا كبير يعبره، من اللي يعبره؟
1: يبدو أن المحطة التالية هي السودان، أليس كذلك؟
17: صحيح. انتشر فيديو لفرحة مزارع بحصاد محصول القطن في مشروع الجزيرة رغم مشاكل الري. كان المزارع يجلس على جبل من القطن الأبيض سعيدا بمحصول القطن أو الذهب الأبيض كما يطلق عليه. دعنا نستمع إليه.
19: الله أكبر. خلاص أنا الفيديو أمشيله. خلاص.
1: نعم هند، من أين سيكون ختام هذه الجولة؟
17: من لبنان. انتشرت فيديوهات وصور لاستقبال منتخب لبنان للناشئين في مطار بيروت بعد فوزه ببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في الأردن.
1: يبدو الموسيقى مصرية فيما أحسب، ولكن كيف تفاعل مستخدمو وسائل التواصل مع هذا الفوز للمنتخب اللبناني؟
17: أعرب عدد منهم عن سعادتهم بفوز المنتخب مقدمين التهنئة للشعب اللبناني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك هند سليم. ختام هذه الجولة. في اليمن تتواصل التطورات الميدانية على وقع تبادل الإعلانات بشأن الهجمات الصاروخية، إذ أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه شمال الرياض وآخر باتجاه خميس مشيط، بينما أعلنت جماعة أنصار الله استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. إلى ذلك قالت وزارة النقل اليمنية إن جماعة الحوثي هاجمت مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة ملغومة، فيما اشتد القتال بين الجماعة المتحالفة مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. آخر التطورات الميدانية مع الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
16: في الواقع تتخذ التطورات في اليمن منحا تصاعديا متسارعا، أحدثها ما شهدته العاصمة المؤقتة عدن مقر الحكومة المعترف بها دوليا من استهداف لمطارها الدولي بصاروخين باليستيين، إذ تبنى الحوثيون هذا الهجوم الذي قالوا إنه استهدف إمدادات سعودية وصلت معسكر بدر المحاذي للمطار. فيما السلطات الأمنية في عدن قالت إن أحد هذه الصواريخ سقط بالقرب من مدرج المطار قبيل دقائق معدودة من هبوط إحدى الرحلات القادمة والتي غيرت بطبيعة الحال مسارها إلى مطار جدة. السلطات في عدن أكدت عدم تسجيل أي خسائر بشرية وأعلنت اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع تداعيات هذا الهجوم. هذا التصعيد الداخلي رافقه تصعيد خارجي خلال 24 ساعة الماضية، إذ أعلن المتحدث العسكري للحوثيين عن تنفيذ ضربات مكثفة طالت العمق السعودي، شملت استهداف مطاري الملك خالد بالرياض وأبها الدولي وقاعدة خميس مشيط، إلى جانب معسكرات في نجران وعسير. وأشار بيان الجماعة إلى أن هذه الهجمات أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون وتدمير مخازن أسلحة. أما على الأرض وفي جبهات القتال وتحديدا في محافظة تعز، فقد أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لتحرير مديرية الوزعية جنوب محافظة تعز والمطلة على باب المندب. استطاعت القوات الحكومية بالفعل السيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على منطقة المنصورة في هذه المديرية. هذا التقدم ما يرافقه احتدام كبير للمواجهات في جبهات الصلو وجبل حبشي وسط محاولات مستميتة من الحوثيين للسيطرة على الريف الجنوب الغربي لتعز.
1: كانت هذه الصحفية اليمنية آفاق الحاج، وقد أشارت إلى استهداف مطار عدن الدولي. ورصدنا شهادة عدد من المواطنين في محيط المطار تحدثوا إلينا عن لحظات الهجوم كما تابعوها.
20: 5 طائرات كانت مسيرة تحوم وتم التصدي لها بالمضادات الأرضية. المسافرين تم إخراجهم من المطار بسرعة مع العمال والموظفين والكل، بقيت بعض الأجهزة الأمنية.
4: تسببت الضربة في حالة هلع شديد للمدنيين السكان القريبين من المطار. احنا عارفين مطار عدن ملاصق جدا له الأحياء السكنية، فتسبب بهلع شديد وخوف شديد، وفي بعض بيوت تنافل التراب فوقهم. الاستهداف مطار مدني يعق بالمسافرين بالموظفين، يعني مش مكان عسكري. مطار عدن يومين رحلات، اليومين رحلات مدنية وطائرات مدنية وركاب ومسافرين، ده طالع وده نازل.
21: لا وجود لخسائر بشرية، لكن في الحقيقة هناك أضرار مادية، لا سيما أن الصاروخين سقطا في داخل المطار وتقريبا في المدارج. هناك أضرار مادية داخل المطار.
1: مواطنون يمنيون في محيط مطار عدن. ونعود إلى قطاع غزة مع مرور 3 أعوام على الحرب في القطاع، حيث تتواصل تداعياتها الإنسانية فيما يظل الأطفال في صدارة الخسائر. في التقرير التالي ترصد مروى جمال شهادات لأسر فقدت أطفالها إلى جانب أحدث البيانات الأممية حول الوضع الإنساني في القطاع.
17: 3 أعوام من الحرب في غزة تركت وراءها آلاف الأطفال بين قتيل وجريح ومريض، فيما حرم آخرون من العلاج أو ظلوا ينتظرون فرصا للإجلاء الطبي. ووفق أحدث بيانات يونسف، قتل ما لا يقل عن 21,000 طفل في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، وأصيب نحو 45,000 حتى نهاية يونيو حزيران الماضي، في حصيلة تعكس حجم الخسائر التي لحقت بأطفال القطاع خلال سنوات الحرب. رانيا أبو عنزة تحكي عن توأمها اللذين رزقت بهما بعد انتظارها دون إنجاب لإحدى 10 سنة ليولد التوأم ويموت في الحرب.
22: كنت مبسوطة وبنفس الوقت خايفة، يعني كان قصة حر ما حر. صار عمرها 4 شهور استهدفوا بيتنا، فقدت أولاده وكل عيلتي، يعني لهم 3 سنين حتى عيد ميلادهم عندهم قرب 11 سنة يعني انتظار، وربنا أخذهم يعني شعور حزين. عيد ميلادهم قرب، كان حين صار عمرهم 3 سنين بيحكوا ماما بمشوا حوالي، لحتى الآن فراقهم يعني مأثر فيا في الحرب. بسرح يعني في أيام الحلوة اللي عشت معهم، بس ما سمعتش منهم يعني.
17: ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يستهدف المدنيين عمدا كما يشكك في أرقام الضحايا القادمة من غزة، ويضيف أن بعض من هم دون 18 عاما قد يكونون مقاتلين. وإلى أبي كنان الذي يحكي لنا قصة ابنه الذي فقده في الحرب قبل أن يتم عامه الثاني وبعد 19 عاما من الانتظار.
0: كان هو طفل السليم اللي أجاني بعد 4 بنات وطفل صاحب متلازمة داون. جانا كنان بعد 19 سنة تقريبا. كانت في محاولات سابقة للزراعة 3 مرات وما زبطت. كان لازم إنه نأخذ كتير من العلاجات عشان نحافظ على إنه يجي طفل سليم. كنا نستناه صحيح على شوق وعطش. كانت أمه بتأخذ إبر. كنا عاملين له بوكسة من 750 إبر اللي اخذتها أمه في أثناء الحمل وما بعد وما قبل الحمل عشان لما يكبر كنا مخططين نقول له شوف قديش يعني المعاناة اللي احنا شفناها عشان أنت تيجي على الدنيا.
17: لم تنشر المنظمات الأممية رقما منفصلا لعدد الأطفال الذين توفوا بعد حصولهم على تحويلات طبية وتعذر إجلائهم، لكن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن أكثر من 1000 مريض في غزة توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي حتى 28 من نوفمبر تشرين الثاني لعام 2025، بينما أكدت يونسف أن أطفالا كانوا من بين من ماتوا أثناء انتظار الإجلاء من دون تحديد عددهم، من بين هؤلاء طفل أبي أحمد.
2: مش عارف الواحد إيش، ما ضلش حتى إن الواحد يحكي، يعني الواحد يعني بستنى على أمل إنه يشوف إنه الآخر مع الحرب ومع سوء التغذية وفي المجاعات اللي صارت ومع النزوح ومع السموم والمستوريخ، يعني أجل ولاد هيك الاثنين، مو الولد اللي عندي لقيت يعني عملوا له عملية قبل كم شهر ولسه يعني بده علاجات وما تحويل طبي واستنى السفر، ورغم يعني إغلاق المعابر كان زمان سفرت أنا، ولكن الوضع سيء جدا.
17: وتحذر يونسف من أن آثار الحرب لن تنتهي بانتهاء القتال، إذ تؤكد أن نحو 1 مليون طفل في غزة تعرضوا لتجارب صادمة ستستمر عواقبها مدى الحياة، ليبقى مستقبل هؤلاء الأطفال مرهونا بقدرتهم على استعادة الأمان والتعليم والرعاية التي حرموا منها خلال سنوات الحرب. مروى جمال، يوميات الشرق الأوسط، BBC.
1: وبعد 3 أعوام كاملة من اندلاع الحرب في غزة، تجد نساء كثيرات أنفسهن أمام مسؤوليات لم يخترنها بعد أن فقدن أزواجهن وأصبحن المعيل الوحيد لأطفالهن. وبين أعباء تأمين لقمة العيش ورعاية الأبناء، تحاول هؤلاء السيدات مواجهة واقع قاس والتمسك بحياة أثقلت الحرب تفاصيلها. نستمع.
3: أصعب شيء كان في حياتي اليوم اللي مفترض يكون أجمل يوم في أيام حياتي استقبال المولودة، هو نفس اليوم اللي فقدت فيه يحيى. أنا كنت في المشفى، يحيى كان معي من الأول، شاف بنته، حملها، أدني لها، كان فرحان فيها كتير. طلع يحيى من المشفى عشان يجيب حلو يحل لأصدقائه بدهم يحتفلوا بميلاد سنه، لكن للأسف يحيى راح وما رجع. ما كنت بعرف إنه خروج يحيى راح يكون آخر مرة أشوفه فيها. صحيت من العملية شفت آخر صورة إلو هو مسك إيدي، وما كنت بعرف وقتها إنه راح تكون آخر لمسة وآخر وداع بيني وبين يحيى.
23: بنعيش حياة كتير صعبة، يعني الواحد شوف لما إنه طلع وفقد رجل الدار، حياة صعبة كتير، يعني عارف شنو الواحد إنه مش متعود إنه يطلع على السوق، يطلع على أي مكان يلاقي طلبات الباقي العيلة. يعني مريت 3 سنين يعني صرتها أبدأ أتخطى إني أطلع أشتري وأسوي وأعمل. يعني قبل كانت بنتي الكبيرة هي اللي شوية بتقول لا يا ماما بدنا نقف بنفاشك بدنا نقف، وربنا الحمد لله مصبرنا، يعني الحمد لله.
24: فقدت في الحرب في 2/7/2025، عندي 5 أولاد، ما فيش عندنا مدخل، مصدر دخل خالص، حياتنا تقريبا شبه معدومة، وضعنا مأساوي كتير، نقعد أسابيع بدون أكل. ما هو أنا المسؤولية، أنا هلقيت الأم والأبو في البيت بعد ما أبوهم استشهد، صرت أنا اللي أتعب أعاني، أنا كمان مريضة وبيتي راح في أول الحرب، يعني شبه غرفة صغيرة اللي بتقوينا وبتنز مية عنا بالشتاء، نستنى رحمة ربنا لما حدا يطلع لنا طريق غذائي أو حدا من أهل الخير يعطينا 100 شيكل 200 50 شيكل.
1: سيدات فقدن أزواجهن في قطاع غزة ليصبحن المعيل لأسرهن، ومعهن نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا في الختام تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج نغم إسماعيل، ومهندس الصوت طارق يحيى. وهذه تحياتي محمد عبد الجواد، في أمان الله.